متمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عيني، أي أن احنا نعمل مشيئته. يكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. وفي مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولاً. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أن يكون سلوكه كاملاً أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيز المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواء أو كلمات لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة انك تعلم الشعوب ان تشوف مرة تانية يعني ايه انسان، وتخاف على الانسان، كل الانسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب ان تشوف الانسانية. يا رب يا رب احنا بنعترف ان احنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

نقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل أفكار رب. دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغل، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو. يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا. ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك.

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن الله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا. فمن فضلك صلي دي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله متخصص في الناس اللي وقعت في الوحل، متخصص في الناس اللي بعدت عنه تماما، متخصص في الناس اللي فقدت كل رجاء لأنها عملت كل الخطايا الممكنة. من حقك تعرف أنه مهما كانت خطيتك دم يسوع بيغفرها. أحيانا كتير إبليس يجي يقولك ده خطاياك كتير قوي، ده أنت عملت الخطية الكبيرة دي، ده أنت عملت كذا، ده أنت مش ممكن حد يقدر يقبل، أو الله ممكن يقبلك باللي أنت عملته. عايز أقولك اوعى تسمع للكلام ده. النهاردة ربنا عايز يشجعك ويشجعني، مهما كان نوع الخطية اللي أنا وقعت فيها أو عملتها أو عايش فيها، بيجي الوقت لما بترفع عينك ليسوع وتقول له اغفر لي وتروح له وتقول له سامحني، بياخدك في حضنه وبيسامحك وبيقولك مغفورة لك خطاياك. الابن اللي بعد عن بيت أبوه بقى ريحته ريحة خنازير، عايش عيشة مقرفة ومتعبة جدا، في اللحظة اللي قال فيها أقوم وأرجع إلى أبي، اللحظة اللي لما جه يوصل البلد لقى أبوه واقف، ولما أبوه رآه جري، نسي إن هو الأب، نسي هو المغلوط في حقه، نسي هو اللي كان ممكن يشد ودني يقوله ما أنا قلت لك ليه تبعد عني. الله في محبته ما بيفكرش زي ما احنا البشر بنفكر. الأب ده جري ووقع على عنقه، يعني خد ابنه في حضنه بنفس الريحة المتعبة، بنفس الهدوم التعبانة اللي ريحتها مليانة من الخنازير، بكل العبل اللي هو فيه الواد، خده في حضنه وقال له تعالى، ده أنا كنت منتظر رجوعك. تصدق أن الله بيبص عليك النهاردة وبيبص عليك النهاردة بقولك أنا منتظر رجوعك. جه الوقت اللي تقوم فيه من اللي انت فيه. انا معرفش انت في ايه ولا موجود في ايه ولا انت عايشة ازاي ولا انت خطاياك شكلها ايه. انا اعرف حاجة واحدة بس، ان ابوك اللي بيحبك واقف مستني لحظة رجوعك، واول ما هيشوفك جايله، اول ما هتقف تقول اقوم وارجع الى ابي، هيجري عليك وهياخدك في حضنه وهتسمع احلى جملة ممكن تسمعها، مغفورة لك خطاياك. إبليس هيقعد يقولك لأ وهتروح له إزاي ولازم تنظف نفسك ولازم تعمل أعمال كويسة. تخيل بقى إن الله لا عايزك تنظف نفسك ولا عايزك تعمل أعمال كويسة، الله عايزك تيجي زي ما أنت تترمي في حضنه وهتسمع أحلى جملة، مغفورة لك خطاياك. الشيء الرائع في يسوع إنه عمره ما هيعاتبك، عمره ما هيقولك ما أنا قلتلك، عمره ما هيقولك يا غلطت تاني زي ما احنا بنعمل في بعض. الرب يسوع أول ما بتعترف له بخطيتك وبتقبل غفرانه بينسى الخطية، بينسى يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. تخيل إن أنا لو تبت دلوقتي عن خطيتي وصليت وهو غفرها لي، لو أنا عملت نفس الخطية وقعت في نفس الخطية بكرة هتبقى بالنسبة لربنا كأنها أول مرة، مش هيقولي بقى إيه ده أنت عملتها امبارح وأنا غفرتها لك. لا، هو لما بيغفر الخطية بينساها. عايزك تعيش حر، عايزك تعيش ان الخطيه لا تسودك. الحل الوحيد انك تقوم دلوقتي في المكان اللي انت فيه. ما اعرفش انت بتشوفني وانت قاعد فين، في شغل ولا في العربيه ولا في البيت ولا في مكتبك، تقدر تغمض عينيك دلوقتي وتتوب وترمي نفسك في حضنه، هتسمع منه احلى جمله، مغفوره لك خطاياك.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

في آية كده في مزمور 27 غريبة شوية، داود بيقول كده: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. مش بس كده، إن قابت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. تحس في حاجة غريبة، يعني صعب قوي يبقى نازل عليك جيش وقايم عليك حرب وانت مطمن. يعني أنا لو شايف المشهد ده هقول الراجل ده أكيد يعني عنده مشكلة، يعني ده جيش وحرب، حاجة تبان إنها مش منطقية. والمزمور ده كلام ترنيمة أو كلام أغنية، فعادي ممكن يكون يسرح كده بخياله وبيتخيل عادي إنه في أمان عشان هو مع ربنا مثلا. لكن اللي بيبهرني إنه القصة دي حصلت بجد في العهد القديم في سفر ملوك الثاني، والقصة دي بتحصل بالحرف، إنه إليشع جاي عليه جيش وجاي عليه مركبات، والغلام بتاعه بدأ يخاف وبدأ يحس ويفكر برضه بالمنطق ويقول إزاي إحنا قدام الجيوش والحصنة والحرب دي هنبقى لوحدنا، أكيد أكيد في حاجة غلط. لكن بيقول إليشع بيرد على الصبي بتاعه بيقول له: لا تخف، لأن الذي معنا أكثر من الذي معهم. فكده تبقى منطقية الآية اللي بعدها على طول: ربنا فتح عينه وشاف مركبات بتحميهم. فهي منطقية، إيماننا أنه ربنا معانا مش فوق المنطق، لأنه إحنا واثقين أنه ربنا أقوى، ربنا ملك قدير، ربنا قادر يبعت ملائكة، قادر يحمي بشكل معجزي. فهي مش حاجة برا المنطق، مش حاجة ما تتصدقش، حاجة تتصدق. الغلام أول ما شاف المركبات بتاعة ربنا حوالين الجيش بدأ يفهم ويقتنع. فتعالوا كده نغمض عينينا مع بعض ونقول: يا رب، زي ما فتحت عين الغلام افتح عينينا، افتح عينينا يا رب، فنشوف مين اللي معانا، نشوف ان انت الملك القدير، ان انت خالق الكون، خالق السماء والارض، ان انت ذراعك قديرة، ان انت يا رب المتسلط في مملكة الناس. مفيش حاجة بتحصل من وراك، مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك، انت عارف انت بتعمل ايه كويس. انت كمان رعينا، انت كمان ابونا، انت كمان الهنا اللي بنتكل عليه ملجأ وحصن وحماية.

يا رب احنا بنصدق فيك وثقتنا يا رب وأمنا فيك وفي شخصك في قدرتك وسلطانك وحكمتك يا رب. علمنا يا رب نبص عليك يا رب وعنينا تتفتح على الحقيقة، والحقيقة هي ان انت صاحب كل القدرة وكل السلطان، والحقيقة ان انت بتحبنا وانت راعينا وان احنا ممسوكين في ايدك وانت صاحب كل قدرة وكل سلطان.

رب بنعلن ملكك وقدرتك يا رب، بنعلن ثقتنا فيك وبيك يا رب. ليك يا رب بنقدم تسبيحاتنا يا رب، وليك يا رب بنقدم يا رب سجودنا وعبادتنا، عشان احنا بنحبك يا رب، وعشان واثقين يا رب اننا ممسوكين في ايدك وان انت راعينا. ليك كل مجد وكل كرامة، امين.

معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الاطلاق هي ان يسوع المسيح قام من الاموات. عشان يسوع قام من الاموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من اهم اساسات الايمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو انت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وانت مش عارف تمشي في اني طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص واحد ميت وواحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ اساس ايمان كل شخص مسيحي حقيقي هو ان يسوع المسيح حي.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 131، ترنيمة المصاعد لداود.
2: يا رب، لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان استقبل المطر المتأخر. وقفت عند آية رائعة في سفر هوشع بتقول خروجه يقين كالفجر يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. يعني الرب بيعمل زيارات وخروجه يقين، يعني أكيد هيحصل 100%. يأتي إلهنا ولا يصمت، حتى لو بان إنه متأخر اتأكد إنه وقته مظبوط جدا. أصله لما يجي بيغير الأزمنة من ليل لفجر جديد، لأن حياتنا سلسلة من المواسم، موسم راحة وموسم رياح شديدة. بس العجيب إن في عز المواسم الصعبة إلهنا مش بيسيبنا أبدا، ويأكد إنه جاي بموسم الراحة، أصل في نهاية لكل ليل وهيشرق بنوره علينا. مثلا في إنجيل مرقس 6:48 مكتوب ألزمهم العبور للبحر ورآهم. يعني أنت متشاف، الرب مركز عينيه عليك وواخد باله جدا منك. زي ما جه للتلاميذ في الهزيع الرابع، صدق أنه هيجي ليك أنت كمان، وخروجه يقين. في لحظة القصة خلصت والعواصف هديت، خلص موسم التعب وابتدى موسم الراحة. هتسأل طيب ليه بيغير المواسم؟ الإجابة علشان يعلمني وأنضج، لأنه قال يأتي كالمطر، مطر متأخر. تعالوا نشوف أنواع المطر. المطر المبكر هو في بداية الزراعة في الخريف لتجهيز الأرض، أما المطر المتأخر بيكون في نهاية الشتاء وبداية الربيع علشان ينعش الثمار اللي طلعت ولسه ما ظهرتش. يعني لو المطر المتأخر ما جاش في نهاية الشتاء، تعبك في الزراعة طول السنة ضاع، هتخسر حصادك اللي انت مستنيه. زي ناس كتيرة بتقول صليت وتضرعت ومش شايف حصاد، دي خطة إبليس لينا. بس كلمة الله مختلفة، اسمعني وصدق، تعبك مش هيضيع أبدا. مكتوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. آمن وتنبأ وردد، هحصد باسم يسوع نتيجة التعب زرعتي وصلاتي لأولادي ومشكلتي. استقبلت الغراف من الرب إلهك النهاردة، بيقول المطر المتأخر جاي، هتكون خدمتك مثمرة، صلاتك مش ضايعة أبدا، السماء شايفة وبتسجل. ازرع بالبركة حب، ارحم، اغفر، احتمل، اخدم، هتحصد النتيجة بالابتهاج والفرح. دي رسالة لحد، اوعى تنسحب ولا تبطل صلاة. في قصة حقيقية نفسي أحكيها تاني عن واحدة دخلت الماراثون للسباحة، وبعد 15 ساعة من العوم كان في ضباب وكانت مش شايفة قدامها، فافتكرت إنها تاهت وقررت الانسحاب ووقفت عوم. والصبح لقت إنها كانت قريبة ووصلت للشط، ولكنها خسرت لأنها يئست وما كملتش عشان مش شايفة. وده اللي إبليس بيعمله علشان يفشلنا. أوعى تفشل وتسمع لصوت إبليس، اوعي تيأسي، كملي المسيرة حتى لو مش شايفة نتيجة. صدق وسمع نفسك، اؤمن المطر المتأخر جاي وهيحول موسم حياتي لإثمار دائم. انت وتنبأ، صدقني كل مرة زرعت غفران واحتمال وصبرت علشان الرب، مش هتخسر أبدا، بالعكس هتحصد بركات إلهية وكمان أرضية. اوعى تنسحب وتوقف خدمة، كمل اللي بتعمله واستقبل الأمطار حتى لو محدش مقدر تعبك واحتمالك. الرب بيقولك أنا عارف تعبك ومقدره جدا، وشايف دموعك اللي بتبكيها طول الليل وحدك، أنا حاسس بيكي. اعرفي انك مش لوحدك، انا معاكي يا محبوبتي. كمل، اوعى تنسحب من السباق، كمل في صلاتك وتنبؤاتك للعظام اليابسة، كمل انتصار وصبر. عارف ليه؟ لان رب الجنود هو معاك ومتقدمك وهيكافئك وهتحصد وهتمتلك عجبا. الرب بيقولك انا ارى وقد سمعت، وقفتك عن بيتك وعن أولادك غالية عند الرب جدا. وتأكدي إن خروجه يقين كالفجر وجاي بالمطر المبكر والمتأخر ليسقي أرضك وحياتك وكل ما لك. صدقي. آمين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

وكلمنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك تسجد ليك كرامة ومجد ليك تنتظرك تنتظرك تنتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل في عمر 50 راح للطبيب النفسي وهو محطم، راح وعينيه مليانة بالدموع، راح وهو حاسس إنه خسر كل شيء، هو يشعر بالفشل، خلافات شديدة جدا مع مراته أوشكت إلى الانفصال، انهيار في علاقات كتيرة مع والديه وأصدقائه وأصحابه، تقصير شديد في الشغل لدرجة أنهم قربوا يفصلوه من العمل، ديون صعبة، لا عارف ينام ولا عارف يضحك ولا عارف يعمل إيه بالظبط. فراح للدكتور وقال له ماذا أفعل ماذا أفعل. بصله الدكتور كده وقال له خلينا أقول لك بعض الأفكار السريعة. أول حاجة اقفل على الماضي بكل ما فيه، اترك المستقبل في إيد الله ولا تهتم بالغد، كن نفسك ولا تقلد الآخرين، كن قنوع بأسرتك وبموهبتك وبدخلك، تفاءل وابعد عن التشاؤم والمتشائمين، أحسن إلى الناس وقدم الخير ليهم، عيش يومك، نظم وقتك وأعمالك، لا تبحث عن السعادة بعيد لأنها في داخلك، لا تلوم الآخرين. قبل النوم راجع نفسك ماذا فعلت النهاردة. والنصيحة الأخيرة قال له الله الله الله. علاقتك مع الله، كلمة الله في حياتك، شركتك مع الله، إيمانك، ثقتك. مرات كتيرة الله بيسمح بأمور صعبة نكتزها لكي يغير ويشكل من حياتنا ومن طبيعتنا. يقول كده في كورنثوس الثانية 4:16 لا نفشل إن كان إنساننا الخارج يفنى. مرات كتيرة الله بيسمح لأمور كتيرة بتفنى في حياتنا، فالداخل يتجدد يوما فيوما. كل يوم حياتنا مع الله بتتجدد، كل يوم بنصدق أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في تيموثاوس الثانية 1:7 يقول كده الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما عندوش فشل، الله لا يعرف الفشل، عشان كده الله لا يعطينا روح الفشل لكن يعطينا روح المحبة وروح القوة وروح النصح. في الوقت اللي تشعر به بالإحباط والاكتئاب ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مرات كتيرة الظروف بتبقى أقوى مننا، مرات كتيرة الحمل بيبقى تقيل، لكن علينا بالإيمان، علينا بالصبر، علينا بالثقة اللي قال عنها الكتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. فنحن ننظر إلى الصليب، ننظر إلى الرب، نثق إن كل شيء أوشك على الانتهاء، ومجيء الرب على الأبواب، وفي مجيئه ستنتهي الأحزان وتنتهي الآلام. يا رب ثبت نظرنا على شخصك وساعدنا إنه مهما كانت الظروف تكون عينينا وإيماننا في شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

0: ازيكم عاملين ايه؟ احنا برضو في برنامج ممكن اسال. عايزه ارحب بشادي فرج. ازيك يا شادي؟ عامل ايه؟
1: اخبارك؟
0: ازيك يا سامح؟
2: هاي، ازيك؟
0: الدعوه يعني ايه كلمه دعوه؟ وهل كل شخص مدعو لحاجه معينه؟ يعني بنتكلم عن الخدمه كتير يمكن، بس مش عارفين قوي هل كل شخص مدعو لحاجه معينه ولا لا؟ فقول لنا كده.
1: اجابتي طبعا. لو انت في المسيح انت مدعو انك تشتغل مع المسيح، وما فيش استقصاء على كهنة او اسس او خدام. كل المؤمنين ليهم دور. الدور ممكن يبقى مختلف حجمه شكله. بنقول فيه ثلاث حاجات ازاي تعرف بيهم اذا كان عندك او ايه نوع الدعوة اللي ربنا يديه لك. الحاجة الاولانية الباشن، فانت بتشوف ايه الحاجة او الشغف بالظبط، ايه الشغف اللي عندك ناحية حاجة معينة. دايما بدي المثل ده زي الكورة مثلا. لو انت بتلعب كورة، مش هاجي اجبرك بالعافية او احمسك او حاول ابذل مجهود انك تعالى العب معايا كورة. انت اوريدي بتحب الكورة. لو قلت لك يوم الاربعاء الساعة 7 يلا بينا، انت هتسيب كل حاجة وتيجي. فانت بتعرف او جزء من العلامات ايه الحاجة اللي انا مدعو ليها، اللي ربنا عايز يشتغل بيا ومن خلالي لخدمة ناس تانية، ان انا عندي شغف للحاجة دي حتى لو مش شاطر فيها. لان لو مش شاطر فيها دي حتى ممكن نجيلها نتكلم فيها لو عندنا وقت، هو هيعلمني ازاي اعملها. بس اتليست على الاقل عندي حتة كده بتقولي انا مهتم بالحتة دي، بحبها. الحاجة التانية لما بتأكد انه عندي شغف للحاجة دي، ممكن تبقى حاجة او اتنين او خمسة او كده. الحاجة التانية opportunity،
2: فرصة
1: بالظبط كده. الفرصة دي اما تعطى ليا يا اما انا بخلقها. يعني مش دايما لو انا عندي شغف لحاجه دايما هبقى مستني انه القسيس او قائد الاجتماع الفلاني هيجي يقول لي تعالى يا شادي من فضلك اخدم معانا. عشان مش شرط، هو ما يمكن ما يعرفش اصلا ان انا مهتم اني اخدم او عندي ايه مواهب او مهتم بايه في الحياه اللي بيديني شغف معين. فانت روح خد ستيب، قول للقائد خدمه، قول للقسيس، قول، او يمكن تعملها بنفسك وتبتدي من سكراتش. دي محتاجة ارشاد قوي جدا من روح القدس. اعمل ايه؟ الحاجة الثالثة والاخيرة امباكت، مش فروتس، يعني تأثير مش ثمر. مش لازم يبقى فيه ثمر انت شايفه، ممكن يبقى الثمر جاي في جيل تاني خالص، بس انت عندك تأثير ايجابي اكيد بالحاجة دي. فدول تلات علامات بيقول لي انه انا عندي شغف لحاجة الفلانية، فدي حاجة انا اقدر اعرفها. بيبقى عندي فرصة اتفتحت ليا، واو اوكي ده بيأكد نفس الحاجة، أو أنا ببتدي حاجة. والحاجة التالتة أن أنا بعمل حاجة دي اللي ليه شغف فيها، وفي نفس الوقت شايف تأثير إيجابي بيفرق مع الناس. فدول ثلاث حاجات. لكن كل الناس اللي جات للمسيح مدعوة إنها تشتغل مع المسيح. ما فيش حد، يعني زي ما بنقول إيه، ما فيش حد بيقعد على الدكة. مؤمنين كتير بيجي للمسيح بياخد التذكرة يروح للسماء وتمام كده، ومش عايش يعني حياة سيئة، بس هو ملوش دور فعال في بناء الجسد. ما عندناش كده في المسيحيه. في الكتاب المقدس ما شفتش ناس مفروض انها تقعد على الدكه عشان ما لهمش لازمه او ما عندهمش موهبتك. ممكن تبقى مختلفه بس هي مش اقل.
0: يمكن احنا حصرنا الدعوه في حاجات، فاي حد ما بيعملش الحاجه دي اذا هو ملوش دعوه.
1: لو ما بترنمش
0: ملوش دعوه فعلا.
1: بالظبط. بالظبط. لما بترنمش معظم الناس يا اما بترنم
0: بالظبط،
1: يا اما بتوعظ، يا اما فهي دي. لا لا، في
0: لو ما عنديش الحاجات دي فانا ما مش عارف اعمل ايه.
1: انت عندك ثلاثة ريفرنس في الكتاب المقدس في العهد الجديد بالذات بيتكلموا عن المواهب. كورنثوس الاولى 12
2: وروميا
1: 12، برافو. والرابعه افسس 4. دول الثلاث حتت اللي بيتكلموا عن المواهب. ممكن الناس ترجع تذاكرهم. فانا عندي حاجه منهم اكيد، وده اللي بنخليه مثلا ليه احنا دلوقتي بالذات في الجيل بتاعنا بنخلي الولاد وهم صغيرين يتعلموا حاجات كتير ويجربوا حاجات كتير ويروحوا اكتيفيتيز كتير، عشان هم بيكتشفوا ايه الحاجه اللي انا شاطر فيها
2: وعندي شغف فيها.
1: ممكن يبقى اكتر من حاجه. ده اللي انا شايفه، انه كل الناس مدعوه انها تشتغل.

0: بس برضو محتاج ادخل معك اعمق شويه، اتاكد ازاي من الدعوه الخاصه؟ يعني اكننا حاسك بتتكلم عن دعوه عامه شويه، او يعني ان انا اوكي اشتغل. طب طب اعرف برضو
1: بتاعتي انا فين بقى،
0: بتاعتي انا فين دي. ايه بقى يعني
1: مش بحاول اروح عن الامور، بس هي كده رومي 12 وتغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم ليه
0: تختبروا.
1: ايوه
0: فهي
1: كمل
0: إرادة الله صالحة مرضية كاملة.
1: بس فأنا عايز أعرف هو بيفكر إزاي، عايز إيه، إرادته إيه في الحتة الخاصة دي. جدد ذهنك. جدد ذهنك إزاي؟ إحنا عارفين من الكتاب نفس اللي كنا بنحكي فيه قبل كده، كتاب مقدس. أنا بجدد ذهني دايما بإن أنا بقعد معاه، أنا بقرأ الكتاب، بصلي كتير، بقضي وقت معاه كتير، أنا ذهني عمال بيجت ريفرشت، جت رينيود، بيتجدد، ليترلي بيتجدد، بيتغير. طريقة تفكيري، طريقة اهتماماتي في الحياة، بشوف الحاجات بشكل مختلف، وأنا معاه بيكلمني بصورة أقوى، صورة أقرب، بيكلمني عن الناس وبكلم الناس عنه. فممكن ظروف معينة تتفتح فتبقى من ضمن العلامات، بس ما ينفعش يبقى الظروف هي العلامة اللي بتقول لك ربنا عايزك في الخدمة دي. أنت محتاج تاخد ده من ربنا لوحدك بينك وبينه. الدعوة تيجي خاصة من خصصها، من اللي عاملها، من الدعيك ليها، مش من الناس. الناس يمكن تفتح لك باب فيبقى علامة من ضمن العلامات، بس انت عايز تعرف انت خاص ايمي هتعمل ايه، سامح هيعمل ايه، فلان هيعمل ايه. اقعد مع الرب كتير لتختبر الإرادة الخاصة دي. الإرادة العامة انه يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. الإرادة العامة انه في بطرس بيقول في بطرس الثانية لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قومون التباطؤ، ولكنه يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع للتوبة. دي إرادته العامة. أنا هعمل إيه في الحتة دي؟ ارجع أقعد معي عشان هيقول لك. وكل الناس مدعوة، مرة تانية بأكد، كل الناس مدعوة إنها مش لازم تبقى كارز بالإنجيل، بس أنت بتشهد بالإنجيل. مش لازم تبقى عندك مواهب شفاء، بس ممكن يبقى عندك خدمة تدبير. يعني لازم يبقى عندك حاجة ربنا مديها لك لبناء الجسد، تكميل القدسين. ارجع اسأل اللي دعيك عايزني فين في البازل دي، اعمل ايه، لازم تاخدها منه.
0: ولو ما سمعتش
1: افضل مستنيه. ده زي بالظبط فكرة سماع صوت ربنا. مش ممكن يكون الاجابة معلش حبيبي انا ما خلصنا كل الحاجات اتملت، مش محتاجين
0: لاست اوردر.
1: فيش كده. لو انت ابن للرب
0: محتاج انتظر،
1: ولد او بنت محتاج تستنى لغاية ما يقول لك، ما تمشيش، استنى هيقول لك تعمل ايه. وممكن تاخد وقت القصة دي شوية، وفي اعداد. يعني موسى لو تفتكروا مثلا قعد 40 سنة، من سن 40 ل 80 سنة، وابتدى يشتغل مع ربنا وهو عنده 80. وفي ناس تانية زي يوسف ابتدى يشتغل مع ربنا وعنده 17. فإت ديبينز انت شكل الدعوة وطبيعة الدعوة. اقول لكم حاجة بمناسبة موسى دي، بحبها جدا. في ناس تقول ما انا مش هقدر، ما عنديش، يعني مش نافع القصة دي، أنا مش بتاع دي، بتاعت سامح، بتاعت إيمي، بتاعت الأسيس الفلاني.
0: دي أحسن حاجة.
1: خروج لما تيجي تقرأ خروج 3 و4 تلاقي الاعتذارات بتاعت موسى أو الحجج اللي موسى بيحاول يديها ربنا عشان يبعت حد تاني.
0: خناقة.
1: لما تيجي تقرأ في خروج 4 مش فاكر عدد كام دلوقتي، من ضمن الحاجات فموسى بيقول لربنا انا ثقيل الفم واللسان، ما اعرفش اتكلم. وعلى فكره مسيحيين كتير لما بتناقش معاهم هم مقتنعين ان موسى فعلا ما كانش بيعرف يتكلم، عشان كده بعت مع هارون. جبت كمان القصه دي، ما هو موسى في خروج 4 بيقول انا ثقيل الفم واللسان. لما تيجي تقرا في سفر الاعمال اصحاح 7:22 اعتقد انا صح، 7:22 بيقول كده موسى كان مقتدرا في الاقوال والحاجه تانية. فموسى كان بيعرف يتكلم كويس قوي، ونعرف من التاريخ actually موسى كان بيعرف يتكلم كويس قوي. he was very eloquent، شاطر جدا في الكلام. فعايز اقول ايه حبيبي، انت قلت عن نفسك انك ما تنفعش، انت شفت نفسك ما تنفعش، دي براحتك انت، شوف نفسك زي ما انت عايز. قول ربنا عنده قصة تانية، ربنا هو اللي خلق اللسان، هو اللي عمل القصة دي. لما يقول ان انا خلقتك عشان تعرف تتكلم، ما تقوليش ما تعرفش.

0: حاجة تانية مثلا في الحتة دي في متى سوري في يوحنا 6، فاكرين لما المسيح أكل ناس فأول مرة عمل القصة دي مرتين 5000 واحد، هم عارفين ما مش 5000 واحد، هم 5000 راجل، هم تقريبا كانوا حوالي 25 ألف واحد. فاكرين الكتاب بيقول ايه بالظبط في القصة دي؟ انه المسيح بارك، كسر، أعطى، بارك، كسر، أعطى. فانت تخيل معايا المشهد ده، انت عندك حوالي 25 ألف واحد قاعدين على جبل، وقاعدين خمسينات وميات، وعندك 12 تلميذ بخمس خبزات وسمكتين، خمس ترغفة وسمكتين ما ينفعش تأكل 25 ألف واحد، ما تنفعش. المسيح أخدهم، كتاب بيقول بارك، صلى، كسر، وأعطى التلاميذ. ما قالش multiplied them، ما قالش انه كبرهم في ايديه فمش عارف يمسكهم ازاي، لا، هو بارك وصلى وكسرهم الخمس ترغيفة والسمكتين وأعطى التلاميذ. لما التلاميذ بتخيل معايا بطرس ابتدى عند اول مجموعة اللي فيها 50 واحد دول، وراح عند اول واحد قال له يمكن مثلا حتة صغيرة بس عشان ما فيش حتة صغيرة. طول ما هو عمال يوزع مع يوحنا ويعقوب وبرسم وكل واحد بيوزع،
1: الاكل مش بيخلص،
0: الاكل مش بيقدر، فضل 12 قفة. عايز اقول ايه؟ المعجزة حصلت في ايدين التلاميذ، مش في ايدين المسيح، في السكة. هي لازم تتبارك، هي لازم يتصلى عليها، هي لازم، وده لازم يحصل منه. وهو اوريدي اعطى ده، بس انا ما بصدق انه اللي ما ينفعش ومش معقول ومش منطقي ينفع يتعمل، المعجزة بتحصل مني انا. موسى مش، لا انت تعرف تتكلم. فما فيش جنس مخلوق من الخدام. انا شادي ما امكانياتي ما، لا حبيبي انت عندك، شوف ايه اللي عندك ربنا مديهولك. وانا اسف لو انت احبطت من الناس اللي حواليك. للاسف انا بقابل ناس كتير في الحته دي بالذات لما بنكين نتكلم على الخدمه، انه ما هم القائد ما احرجني وفشلني، والناس قالت لي ما تنفعش وانا ماليش دور، وبعدين هم كتر قوي واحنا كتير، فكل واحد واخد حته، انا مش لاقي مكان. دور ايه الحته، وسمع نفسك مره ثانيه، اقول تاني، سمع نفسك اللي ربنا قاله عن نفسك، وما تصدقش ابدا اللي الناس قالته عليك، ولا حتى في وقت انت نفسك صدقته عن نفسك، لانه مش حقيقي. شوف نفسك بنظره المسيح واشتغل وحط ايدك.

0: طب هسألك سؤال العكس اللي فات بقى،
1: قول
0: ماذا لو سمعت بس ما قطعتش؟ زي يونان كده مثلا، انه سمعت دعوة اذهب الى نينوى، رحت واخد بعضي ورايح على طرشيش الناحية التانية.
1: زي ما حصل مع يونان. انت عارف انا بحب اسميهم انا بحب اسميهم ايه؟ بحب اسميهم يونان واحد مشي من ربنا، يونان اتنين يونان مشي لربنا، ويونان تلاتة يونان مشي مع ربنا. وطبعا في يونان أربعة. هيديني فرصة تانية. بص على كل القصص، لا في جنس مخلوق ربنا قال تعالى اشتغل معايا والشخص قال لأ، لح قال له باي باي، انت ما تنفعش، اداله سكة تانية. بص على واحد واحد، يونان ابتدي بيه، اداله سكة تانية، فرصة تانية. بص على موسى. بص على ابراهيم. ابراهيم ده انت عارف انه هو مش جاي من عيله مسيحيه، يعني تارح ده كان عبد وثن. موسى في عز، لما تيجي تذاكر كويس تعرف انه في عز خدمته بالذات في البحر الاحمر لما تشق البحر كان منفصل عن مراته، ما كانتش معاه، وتعرف ده من خروج 18. ذاكر الكتاب كويس هتلاقي الحاجات اللي انا بتكلم عليها. فكل الناس دي ما تنفعش ثقافيا، ما تنفعش الحاله الاجتماعيه، ما تنفعش سمعتها، ما تنفعش. دي الناس هي دي المصدر، غير الموجود اللي ربنا بيشتغل بيهم شغل زي العسل. ودايما لو انا بفشل وببوظ الدنيا زي داود مثلا، يا نهار ابيض اللي عمله، يقول وجدت داود حسب طلبي راجل، وده اللي بيقوله برضو انه وطلبت ما بينهم رجلا ليقف في الصغر فلم اجد. هي مش لما ساعد بعض مع خدمات عشان يعني بساعدهم وكده، فقال لي شديد الفلوس، ما عندناش امكان، احنا ما عندناش مشكله في الفلوس، الفلوس ما توقفش خدمه، احنا مشكلتنا في الناس. لما المسيح كلموه في القصه دي ما اتكلمش عن فلوس، اطلبوا من رب الحصاد مش ان يرسل فلوس، ارسل فعلة. ايه يا جماعه المشكله في الفعلة. فما عندكش عذر لو انت اخطأت وبوظت الدنيا تقول لي انا ما اقول لك على حاجه ظريفه اختم بيها في الحته دي. انا كنت بوعظ في زامبيا اي ثينك او تنزانيا، مش فاكر حاجه منهم، الكلام ده من تقريبا سنتين ثلاثه، لونج ستوري شورت يعني، واحده ست، انا قلت الكلام ده في انترفيو على التلفزيون في قناه انجلش، جات لي بعد الستيج وعظت وعظة خلاصية وتمام، قلت لي عايز اتكلم معاك، وبتعيط، ست كبيرة كانت حاجة 50 سنة اي ثينك، فانا مش سامع حاجة. فالمهم يعني قلت لها نرجع ورا الستيج، مش سامع، اتكلمنا، طب نتكلم بعد شوية، لا دلوقتي. انت ما تعرفش انا عملت ايه.
2: يا رب اشكرك لان تعبي فيك مش بيروح حاضر، سامحني لما ادور على التقدير من الناس اكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ماله وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ماله بعيش مسرف. وحين أنفق كل ماله حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

إليه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعاً، أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقاً بعد أن أدعى لك ابناً، اجعلني كأحد أجراك.

الكبرياء. فرعون وجنون الكبرياء، قصة فرعون المشهورة مع موسى وشعب الله في الكتاب المقدس، بتوضح حقيقة مهمة جداً إن فرعون كان متكبر وما كانش راضي يسيب الشعب، مش علشان حبه فيهم أو إنه مش قادر يستغنى عنهم، لكن لأنه كان شايف نفسه الأقوى، وإنه إزاي هو فرعون العظيم اللي ليه كل السلطان يخضع لإرادة شعب وإله كمان. وعلى الرغم من كل اللي حصل، الكبرياء عمى عيون فرعون. الكبرياء بيخلي الشخص عنيد، مش بيقبل إرادة ربنا، وبيشوف نفسه كمان متفوق على إرادة ربنا ومتفوق على كل اللي حواليه، وإنه أعلى منهم وأقوى، وده بيخلي الشخص يبعد عن ربنا أكتر وأكتر. وعلى فكرة آدم وحواء كان عندهم كمان حتة كبرياء، كان عندهم فضول إن هم عايزين يعرفوا أو يفرقوا ما بين الخير والشر، وإن هم يكونوا مثل الله بيميزوا ما بين الخير والشر، وده في حد ذاته كبرياء. النتيجة كانت إيه؟ إن الخطية دخلت العالم والإنسان بعد عن ربنا بسبب الكبرياء. الكبرياء بيبدأ من رغبة في السيطرة، ثقة في النفس زايدة وفي القدرات كمان الشخصية، وبعتمد أكتر على نفسي من ما بعتمد على ربنا. أحياناً الكبرياء بيجي من الثروة والنفوذ وكمان من السلطة. الكبرياء بيولد الكراهية، بيولد الغيرة، وكمان بيولد منافسة ضارة. في حالات كتير الكبرياء بيكون سبب في قلة السلام الداخلي والرضا. والمبالغة كمان في تقدير النفس ده شيء خطير جدا، وكل ما ارتفع الإنسان في تقدير نفسه كل ما ابتعد عن الله. وأحب أختم بالمقولة اللي بتقول للقديس يوحنا ذهبي الفم: الكبرياء يجعل الإنسان عبد لنفسه، أما التواضع فيحرره ليخدم الآخرين.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أحكي لك عن قصة راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين، حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1:6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فاننا، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك انت مش هتفلح، انت مش هتتغير، انت هتفضل زي ما انت، انت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده، أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقول لها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيه. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

كده نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف إن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على إنه مزمور تكريس، لأن فيه داود بيعلن عن نيته إنه يحيا حياة النقاوة وإنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخد على عاتقه إنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عيني، أي أن احنا نعمل مشيئته. بيكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. في مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولاً. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أن يكون سلوكه كاملاً أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيز المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود إنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة إن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواء أو كلمات، لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جايه. خلونا نقرا جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابدي. في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور الى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. يا رويني يا يسوع

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحب
0: علي صوتك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عزيز هشام، أنا كميليسا كواحدة مؤمنة اختبرت روح الخوف كتير قوي في حياتي، وكنت بصدق كتير قوي ان انا ماشيه في ايمان، بس الخوف كان بيسيطر عليا كتير قوي لدرجه انه كنت بتشل، لدرجه ان انا مش عارفه اخد قرار. فكل ما اكون عايزه اخد قرار بكون خايفه، يا ترى واخده قرار غلط. كنت دايما حاسه ان انا الخوف مسيطر عليا. كايه حل للخوف حتى لو احنا عندنا ايمان؟ ازاي ممكن نتخطى الخوف ده في حياتنا؟
2: بمنتهى الامانه، الخوف علاجه الوحيد ان انا اعرف انا مين وبتعامل مع مين. يعني احنا دايما بنخاف من المجهول، وبنخاف من الظروف، وبنخاف من حاجات كتير قوي، وابليس بينجح انه يستخدم الخوف عشان يشيل حياتنا. فاحنا لازم نعرف ان طول ما احنا على الارض احنا في حرب روحيه، وحربنا مع ليست مع دم ولحمه بل مع اجناد الشر. وابليس عايزك تفضلي طول عمرك مرعوبه، فتقعي في الغلط فتغلطي، فتبعدي عن ربنا فتترعبي اكتر فتخافي اكتر.
1: بس ساعات بخاف وما بقعش، انا ببقى مشلوله في الخوف بس انا مش بقع في خطيه.
2: انا مش بتكلم على الوقوع في الخطيه، انا بتكلم على الوقوع في البعد عن الله.
1: بس ساعات ببقى قريبه جدا من ربنا وبخاف برضه. هي دي الحاجه اللي جيلنا بيتحارب فيها، ان في كتير قوي من المؤمنين عندهم علاقه حيه مع ربنا مستمره يوميه، بس الخوف بيشكل قراراتهم وحياتهم في حتت كتير قوي.
2: طيب خلينا ناخد مثل ايليا على الجبل الكرمل، والله اداله نصرة غير عادية لدرجة ان الذبيحة نزلت، نار نزلت من السماء والذبيحة كانت رائعة، يعني كان في قمة الانتصار. تاني يوم لقيناه هربان، وربنا روح الرب يقول له مالك هنا يا إيليا؟ يقول له انا خايف من إيزابل. وتبقى مستعجبة ازاي بعد النصرة دي. الشعور بتاع الخوف اللي بيجي كنوع من انواع الاتاك الروحي اللي إبليس بيرميه علينا، أنا بسميه روح إيزابل. روح إيزابل اللي بيتكلم عنها حتى في سفر الرؤيا، إنه في روح خوف بيترمي على الإنسان وبيترمي عليكي، لأنه
1: روح إيزابل روح السيطرة،
2: ومنها روح الخوف، لأنه قاله أنت هنا ليه؟ قاله أنا خايف من إيزابل. فهي قدرت تبث جواه روح خوف، والخوف زي ما بتقولي حضرتك بيوصلك لشلل، بيوصلك إنك مش قادرة. فالنهاية إيه؟ إنك مش قادرة تستمتعي وتعيشي الحياة اللي ربنا عايزك تعيشيها، وتفرحي الفرح اللي ربنا عايزك تفرحيه، والسلام اللي ربنا عايزك تختبريه. فأنت في صراع مش مع الظروف، أنت مع أجناد الشر اللي بتحاول تنزع فرحك وتنزع سلامك عن طريق الخوف.
1: فأرواح الشر هي اللي مربوطة بالخوف بس؟
2: مش بس كده، أنت ساعات ممكن إبليس يرمي في دماغك فكرة تخليكي ما تناميش طول الليل وقلقانة من اللي هيحصل. يعني أنا دايما كنت بقول إبليس ما عندوش سلطان يوقع شعرة من راسك، لكن إبليس ممكن ما ينامكيش الليل كله شعرك يقع. يعني يرمي في دماغك فكرة تخليكي قلقانة وخايفة ومرعوبة. طيب إحنا إيه اللي بيخوفنا؟ بصي، إيه أخطر ثلاث أعداء بيهاجموا الإنسان؟ الجوع، المرض، الموت. يعني لو تحاولي تلخصي كل الحاجات اللي ممكن تخوفك، أنا خايفة جوع، خايفة أمرض والمرض ما يكونش ليه علاج، أو خايفة من الموت. لما بعرف مكانتي في المسيح، ولما بعرف أنا مين كبنت ربنا، بعرف إنه ربنا اللي أنا ماشية معاه، وربنا اللي أنا مسلمة له حياتي، وربنا اللي أنا واثقة فيه يقدر يشبع الجموع، يقدر يشفي المرض، يقدر يقيم الموت.
1: أكيد أكيد الناس بتحارب تلاقي الحاجات دي، بس مش أول حاجة بنقع فيها، مش أول حاجة بنخاف منها. يعني أنا كواحدة مؤمنة في الثلاثينات مش خايفة إن أنا أجوع، أو مش ده أكتر حاجة بتخوفني في حياتي، لا، بخاف أخد قرار غلط. شباب كتير قوي بتكلم معاها خايفة من الارتباط، خايفة إن هم ياخدوا قرارات غلط. ما إحنا الاختيارات قدامنا كتير جدا، فبنخاف إن إحنا طب أختار ألف ولا به، طب أختار ده ولا ده. فدايما بيبقى فيه خوف إن أنا أخد قرارات غلط، خوف إنه الناس اللي أحبها تبعد عني، خوف الريجكشن، خوف إن أنا ما اتحبش. جيلنا متحارب بطرق خوف مختلفة قوي عن الأجيال اللي عدت. ليه؟ عشان سوشيال ميديا فتح لنا مجال إن احنا نخاف من حاجات أكتر.
2: طيب بس العدو واحد،
1: صح؟
2: العدو واحد، اللي بيرمي بذرة الخوف واحد، بس بيرميها بأشكال مختلفة. يعني هل تفتكر أنا في سني ما عنديش مخاوف؟ بالعكس،
1: طبعا
2: في مخاوف، بس مخاوف زي ما تعزيز سميه مخاوف جيلنا غير مخاوف جيلكو، لكن تعددت الأسباب. وإحنا كلنا بنواجه عدو واحد، كل هدفه الأساسي إنك ما تعيشيش في سلام ولا فرح. طيب أنا النهاردة كابن ربنا ومتأكد إن أنا ابن ربنا، يا إما بفتح الباب وبسمح لإبليس إنه يخش بالمخاوف دي. بص هي زي طعم وببلع الطعم، يا إما بقدر من الأول أنتهي الروح الخوف عشان أقدر أعيش. طب افرضي غلطتي، اغلطي، ما كلنا بنغلط وكلنا هنغلط. يعني الخوف من الغلط ساعات كتيرة بيعطلنا عن بركات ربنا عايزنا نعيشها لأن أنا خايف. لا العكس أبدا، لازم تتحركي لقدام، لأنه الله مش إله ثبات، الله إله حركة، والله بيتعامل مع الحركة ما بيتعاملش مع الثبات. يعني لما يجي يقول في مرة كفاكم قعود في هذا الجبل قوموا ننطلق، لازم يكون في انطلاقة في حياتك، لازم الحياة تمشي. بس جزء من اللي ينجح حياتك هو إدراكك للخطة اللي ربنا عايزها منك، وطول ما أنا ماشي في الخطة أنا مش خايف، أنا مش شايف نهاية الخطة. يعني أنا كتير لسه كتير بسأل، لو كان المسيح قال للتلاميذ امكثوا في أورشليم عشان هتنزل على رأس كل واحد منكم عمود نار، كان كم واحد قعد؟ ولا واحد، صح؟
1: صح طبعا.
2: فقال لهم امكثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعلى. فأنا قاعد منتظر إيه؟ منتظر قوة، منتظر عمل، بس القوة جت بإيه؟ بألسنة نار. فالله بيعلن، الله مش يعني بيعلن خطته ستيب باي ستيب، بس أنا كمؤمن أنا عارف نهاية المشوار، أنا عارف نهاية الرحلة، فأنا عايش مطمن، مش لأن أنا سوبر ومش لأن أنا لازم أبقى حاجة، أنا عايش مطمن لأن اللي دعاني اللي أنا حطيت إيدي في إيده هو ضامن الرحلة لغاية ما أوصل معاه. فصراع الخوف ينتهي في المخدع بأن أنا بصدق إن اللي جوايا أعظم من اللي بره.
1: فيقدر ربنا يخلي حتى لو إحنا أخدنا قرار غلط، يخلي القرار الغلط اللي إحنا أخدناه يقلبوا لخيرنا عشان يمشي في مشيئة ربنا لحياتنا،
2: أو عشان يقويكي أكتر، أو عشان يرفعك أكتر، أو عشان يشدد عظمك أكتر. فاكرة وإحنا صغيرين لما كان مثلا باباكي يحطك على الترابيزة وتنطي ويمسكك، إشمعنى كنت بتثقي في باباكي ولو جيت أنا وأنا ضيف أعملها تخافي تعمليها؟ لأنك واثقة إن أبوكي ممكن حتى يقع على الأرض بس أنت مش هتقعي على الأرض. لكن الغريب ما لحقكيش. وده الثقة، إن أنا مصدق. وتعبير الإيمان إيه؟ الإيمان هو الثقة بأمور لا ترى، أنا مصدق اللي مش شايفاه عينيا. وهو ده اللي إحنا لازم نكون بنجاهد عشان نعيشه. ولما بقول يا رب زد إيماني، أنا عايز أكون مصدق. يعني أنا أقولك حاجة عن خبرتي الشخصية، مع أني طبعا يعني فرق العمر كبير، بس أنا من ساعة ما عرفت حقيقة أن الله أبويا، أنا بقيت لما بطلب حاجة ما بطلبهاش، أنا بشكره أنه عملها، وبنعيش على انه انا عارف انها اتعملت، بس هتيجي امتى انا منتظره، لكن انا عارف انها اتعملت. فانا ما بقعدش اقول يا رب اشفيني ولا رب اديني، انا بقول يا رب اشكرك ان ايدك اتمجدت، انك اتدخلت. فالصراع ضد الخوف هو صراع داخلي، يعني مش موجود بره، انت بره عايشه عادي، بتخرجي وبتدخلي، لكن المعركه لازم تحسم في الداخل، بان انا اصدق ان انا ابنه، فانا برمي كل مخاوفي عليه. والله ما بيزعلش ان انا اجيله بالليل وانا قاعد قدامه واقول له يا رب انا خايف، انا خايف، انا مش عارف اعمل ايه، مش هيبص لي على اني ضعيف الايمان وايه اللي انا بعمله ده. ادراكي لان الله هو ابويا بيخليني اخش، زي ما انت بتخشي كده وتتربي على كتف باباكي وما بتقوليش حاجه ويحس بيكي. الله شاعر بيا، والله شاعر بالترايل اللي انا ماشي بيه، وده اللي الجيل كلنا مش بس الجيل بتاعك لازم يبقى مدرك فيه، انه الله شاعر بكل اللي انا بكتاس فيه، وعارف كل الحرب وكل ابليس ازاي عمال يرمي عليا روح ايزابل وروح الخوف وروح عدم التصديق وروح الشك. انا لما بحسم المعركه داخليا ما بحسمهاش خارجيا، انا بحسم المعركه مع نفسي، انا مصدق انه هو ابويا، انا مصدق ان انا مهما طلبت من السماء هيستجيب، انا مصدق انه هيعمل معايا معجزات ويعمل معايا عجائب. انا لو حسمت ده جوايا بقدر اواجه العالم كله وانا مش خايف، لان انا عارف انا ابن مين، وعارف انا هو بيعمل ايه في حياتي. وحتى لو كنت الدنيا كلها مخاوف لا يخاف قلبي، لانك انت معي.
1: شكرا قوي لحضرتك انك جاوبت على السؤال ده. اللي انا ممكن اخده ان انا فعلا اكون عارفه انا مين في ربنا، اكون متاكده في هويتي في المسيح، وان انا اتحرك لقدام رغم الخوف، اتحرك لقدام بثقه انه ربنا ابويا وهيسندني وهيتمم مشيئته في حياتي. امين.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إننا نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت ليه؟ أنا وإنت نخص ربنا، والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه؟ وأنا تابعه، وأنا مسؤولة منه.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 106.
1: هللويا، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. من يتكلم بجبروت الرب؟ من يخبر بكل تسبيحه؟ طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين. اذكرني يا رب برضا شعبك، تعهدني بخلاصك لأرى خير مختاريك، لأفرح بفرح أمتك، لأفتخر مع ميراثك. أخطأنا مع أبائنا، أسأنا وأذنبنا. أباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك، لم يذكروا كثرة مراحمك، فتمردوا عند البحر، عند بحر سوف. فخلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروته، وانتهر بحر سوف فيبس، وسيرهم في اللجج كالبرية، وخلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدو. وغطت المياه مضايقيهم، واحد منهم لم يبقى. فآمنوا بكلامه، غنوا بتسبيحه، أسرعوا فنسوا أعماله. لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية، وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم، وأرسل هزالا في أنفسهم، وحسدوا موسى في المحلة وهارون قدوس الرب. فتحت الأرض وابتلعت داثان، وطبقت على جماعة أبي رام، واشتعلت نار في جماعتهم، اللهيب أحرق الأشرار. صنعوا عجلا في حوري، وسجدوا لتمثال مسبوك، وأبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. نسوا الله مخلصهم، الصانع عظائم في مصر، وعجائب في أرض حام، ومخاوف على بحر سوف، فقال بإهلاكهم. لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إتلافهم. ورذلوا الأرض الشهية، لم يؤمنوا بكلمته، بل تمرمروا في خيامهم، لم يسمعوا لصوت الرب. فرفع يده عليهم ليسقطهم في البرية، وليسقط نسلهم بين الأمم، وليبددهم في الأراضي. وتعلقوا ببعل فغور، وأكلوا ذبائح الموتى، وأغاظوه بأعمالهم، فاقتحمهم الوبأ، فوقف في نحاس ودان، فامتنع الوبأ، فحسب له ذلك برا إلى دور فدور إلى الأبد. وأسقطوه على ماء مريبة، حتى تأذى موسى بسببهم، لأنهم أمروا روحه حتى فرط بشفتيه. لم يستأصلوا الأمم الذين قال لهم الرب عنهم، بل اختلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم، وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركا، وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان، وأهرقوا دما زكيا، دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان. وتدنست الأرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم، وزنوا بأفعالهم. فحمي غضب الرب على شعبه، وكره ميراثه، وأسلمهم ليد الأمم، وتسلط عليهم مبغضوهم، وضغطهم أعداؤهم، فذلوا تحت يدهم. مرات كثيرة أنقذهم، أما هم فعصوه بمشورتهم، وانحطوا بإثمهم. فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم، وذكر لهم عهده، وندم حسب كثرة رحمته، وأعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. خلصنا أيها الرب إلهنا، واجمعنا من بين الأمم لنحمد اسم قدسك، ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. ويقول كل الشعب آمين.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة تأملوا الغربان. في إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد 28 رب المجد بيدعونا إننا ما نعولش هم بكرة. وبعدين قال جملة وقفت عندها واستغربت، بيقول وتأملوا الغربان، يعني عاوز يقول لينا إيه هنا؟ بيقول لا تشاؤم ولا تفاؤل عند المؤمنين. ده قانون روحي لازم نفهمه، لأن عدم معرفتنا ممكن تدخلنا في مكان إحنا مش قده مع إبليس. يعني مثلا في ناس بتتشائم من صوت الغربان أو البومة لو شافتها أو سمعتها أو القطة السودة، مع إنهم كلهم مخلوقات الله. والأغرب بقى من رقم 13، مع إنه زيه زي باقي الأرقام. وبستغرب من ناس تقولي إن بتشائم من شهر فبراير، ده حتى بنسميه فقراير لأن ده بتحصل فيه حاجات وحشة. وناس تانية بتقولي الست دي أدمها نحس أو عينها تفلق الحجر، شافتني مرة وقالت لي إيه الشياكة دي، الفستان اتقطع ومن ساعتها بخاف من عينها. ده كلام يا جماعة، يعني الست من ذوقها بتقولي مجاملة، أقلبها أنا تشاؤم؟ عارفين أصل إبليس مجرم وهو اللي ورا الكذب ده كله، وللأسف اللي أنا بتوقعه بيحصل، هيحصل. من فضلكم بلاش تشاؤم عندنا إحنا المؤمنين، لازم يكون عندنا إدراك روحي وعقلي دايما، ونقول قولوا للصديق خير ونردد بصوت عالي كل أيامي للخير ومقدسة. تعالوا بقى نرجع للغربان. أول مرة اتذكر فيها الغربان كان في سفر التكوين إصحاح 8 عدد 8. نوح أطلق غراب من الفلك فخرج متردد، يعني ابتدى يتحرك ويحط رجله على الجثث الميتة ومرجعش. فنتعلم من الغربان إننا ما نكونش زيه، نقعد في أعداد فيها نجاسة ودنس وشلل شريرة غير مقدسة، ولا نشترك في أعمال الظلمة، وما نحلش مشاكلنا بالرشوة وبالشرور. في قانون للجواز بيقول كمان لا جواز مع غير المؤمنين لأننا قدس للرب، بلاش ندخل في دوائر مش نقية. تاني صفة للغربان إن هم

نفسيين جدا، مش بيوكلوا ولا يهتموا بأولادهم صغيرين. مزمور 147 عدد 7 بيقول: المعطي للبهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تصرخ. يعني ربنا مهتم بأولاد الغربان اللي أبوهم سايبهم، بس الرب بيعولهم. بلاش نكون قصاع زي الغربان على أولادنا بالإهانة أو الضرب أو عدم التقدير. أصل القسوة دي نبع من الأنانية والكبرياء. لما الرب يباركنا بفلوس، بارك غيرك، فكر في المحتاجين بعشورك. القلب المليان إحسان يسوع بيشفق ويعطف ويقسم اللي معاه للغير. في أمثال 11 عدد 17 بيقول: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. يعني لما تكون عندك بركة للناس بس بتفكر في نفسك وأولادك، بتبقى قاسي القلب. ويكدر لحمه يعني أنت بتأذي حياتك وجسدك بعدم عطائك للغير. نرجع تاني للغربان، نتعلم منهم لا للقلق ولا الهم. ما تعولش الهم وتقلق على بكرة وتقعد تحسبها. رسالة لكل أم وأب قلقانين على أولادهم: إذا كان الرب بيهتم بأولاد الغربان، معقولة مش هيهتم بأولادكم وأحفادكم؟ من أحب الآيات لقلبي: كنت فتى والآن شخت، ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية تلتمس خيرا. هللويا. ما تعولش الهم، هتسألني يعني أعمل إيه؟ الكتاب المقدس بيقول: اشتغل واعمل اللي عليك بس وانت مش شايل الهم، وإلهك هو هيعمل الأعظم والأروع ليك. أصل حبيبك مهتم بشعر رأسك وبأدق تفصيلة في حياتك، لأنه في صفك وفي ظهرك القائل: أوعى تخاف. الكلام ده لحد سمعني، الرب شايف ومرتب ومجهز لك كل حاجة، بس اطمن لأنه هو المسؤول عنك. تأكد أنه سندك وضمنك وماسك بإيدك. تعالوا دلوقتي نتوب بصلاة ونقول له: يا رب بنتوب على كل دواير مش مقدسة رضينا أن احنا نقعد فيها، بنتوب عن قسوة قلوبنا مع أولادنا ومع المحتاجين. اشفيني من الأنانية والمشغولية بنفسي، سامحني لأننا دايما قلقانين ومهتمين، وعلمنا أن احنا نلقي كل همنا عليك وأنت تعتني. أمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحتها تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن صياد كان بيصطاد في النهر ومعاه صنارة، وكل ما يطلع سمكة يجيب المسطرة اللي معاه ويقيس السمكة، والسمكة الصغيرة يحطها في القفص عنده والكبيرة يرميها في المية. مرة تاني يطلع سمكة يجيب المسطرة يقيس السمكة، وبعدين طلعت صغيرة يروح شايلها عنده في القفص والكبيرة يرميها في المية. فجي واحد كان بيشوفه ولاحظ ان الموضوع ده بيتكرر كتير، فراح للصياد وقال له: يا عم يا صياد، انت ليه بتصيد السمكة وتقيسها بالمسطرة وتاخد الصغيرة وترمي الكبيرة؟ المفروض انك تاخد الكبيرة وترمي الصغيرة. رد عليه الصياد وقال له: أصلا أنا عندي الطاسة اللي أنا بقلي فيها السمك في البيت صغيرة ولا تتسع للسمك الكبير، عشان كده بضطر أخد السمكة الصغيرة وأرمي الكبيرة. الحقيقة الراجل ده عرف مشكلته لكن محلهاش، استمر في الخسارة واستمر أنه يرمي السمك الكبير. حلو ان احنا نحدد المشكلة، لكن الاجمل ان احنا نحلها. مرات كتيرة بيبقى عندنا الافق الضيق والصغير، ما عندناش احلام ورؤى وطموحات، في حين ان الرب بيدعينا الى التوسع، الى الانتشار، الى التقدم. في صلاة يا عبيس في اخبار الايام الاول 14 يقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر لكي لا يتعبني. توسع تخومي، توسع الأرض بتاعتي، توسع أحلام خدمتي وأحلام حياتي وطموحاتي ومواهبي. فأشعياء 54 عدد 2 يقول: أوسعي، الرب بيقول كده، أوسعي مكان خيمتك، لا تمسكي، أطيلي أطنابك، شددي أوتاتك. اتوسع، خد مجالات أكتر، خد أبواب أكتر، الرب يفتح كل الأبواب قدامك. حط الأمر قدام الرب، حط أحلامك، الرب يعطيك حسب سؤل قلبك، الرب يحقق ليك كل مشتهياتك، بس حط قدام الرب كل الرؤى وكل الأحلام. في لوقا 5 عدد 4 الرب بيقول للسمعان: ابعد يا سمعان إلى العمق، ادخل لجوه، انت ديلك ما بتصدش سمك، ما عندكش أحلام، ما عندكش رؤى، ما عندكش حاجات كده تتحقق لمجد الرب والملكوته. فرد عليه سمعان وقال له: تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. مرات كتيرة بنقف عند حدودنا، بنقف عند إمكانياتنا الضيقة، في حين أن الرب بيدعونا أبعد إلى العمق، ادخل لجوه، انت من حقك السمك الكبير مش السمك الصغير. أليشع بيقول للست زوجة الرجل اللي كان بيخاف الله وراحت له، قلت له: المرابي جاي ياخد أولادي. قال لها: ماذا لك في البيت؟ قالت له: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فرد عليها أليشع وقال لها: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من الخارج ولا تقللي، اوعي تقللي. ولما قال لها ابنها: لا يوجد بعد وعاء وقف الزيت. لما ما بيكونش عندنا أحلام وطموحات ورؤى، لما ما بنجيش قدام الرب بطموحاتنا وبرؤيانا وبغيرتنا وإن عايزين نعمل وعايزينك تعمل، الزيت بيقف والبركة ما بتقفش. لكن الدعوة لنا إن الرب يدعونا إلى العمق ويدعونا إلى الانطلاق. يا رب افتح أمامنا كل الأبواب ودينا كل نعمة وبركة ان احنا ندخل الى العمق، وانك تحقق لنا كل شهواتنا وكل امنياتنا. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أنت الأبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وارواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في اوقات مش مصدقين فيك وايماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: الحسد، الحسد مش مجرد نظرة ولا عين بتشوف وتحسد، بس من خلال النظرة دي ممكن نفرح لغيرنا أو ممكن نحزن ونغير ونحسد. الحسد بيبدأ بنظرة على نعمة في إيد غيرنا، فبدل ما نفرح لغيرنا بنتضايق وبنحس بالغيرة ونتمنى إن اللي عندهم يكون عندنا وكمان يزول من عندهم، وهو ده الحسد. قال عنه كتاب إنه نخر للعظام، لأن الحاسد بيكون قلبه مليان مرارة وبيكون فاقد للسلام كمان وبيكون في غضب مكتوم. فالحسد بيشوه نظرة الإنسان لنفسه وبيشوه نظرته كمان لربنا وكمان للي حواليه. الحسد بيبعدنا عن الله، الحسد بيغمي عينينا عن نعمة اللي في حياتنا، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش. ومن منظور كتابي مفيش دليل إن الحسد قوة خارقة بيعذب المؤمنين أو ممكن الحسد يأذيهم، لكن الحسد بيسبب للحاسد توتر، صراعات، مشاكل وحقد، وده الإنسان الحاسد. لو اكتشفت إنه جواك، أولاً درب نفسك على الشكر، الشكر في كل حاجة حتى على أبسط الأشياء، على نفسي والنعم اللي عندي والحاجات اللي ربنا ميزني بيها. القناعة على فكرة حاجة ثمينة جداً ومهمة جداً، ولو مش شايف أي حاجة افرح بنجاح الآخرين، افرح وصلي علشانهم، وصلي كمان لنفسك إنه الرب يفرحك زي ما بيفرحهم. أشكر على أبسط الأشياء، في كل شيء أشكره، كونوا مكتفين، افرحوا مع الفرحين. وفي الآخر لو في شخص بيحسدك وحاسس بمشاعر مقارنة وغيرة ليك منه، صلي، صلي علشانه. وفي النهاية القلب الشاكر ما يعرفش الحسد. اختار تشوف النعمة اللي عندك مش عند غيرك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. النهاردة عايزين نتكلم عن الهوية، أنا مين في المسيح. النهاردة عايز أقولك أنت صديق المسيح، أنت صديق المسيح. تخيل إن إحنا مدعوين دعوة أن نعيش في صداقة، وده اللي اتقال عن إبراهيم، هو خليل المسيح. الرب اتكلم الكلمات دي وبيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، قد سميتكم أصدقاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا 15:15 إعلان عظيم عن هويتنا كأحباء وأصدقاء. الله عايزك في صداقة، في علاقة قريبة، يجي كده يقولك ويحكي معاك ويخبرك بأمور أتية ويكلمك عن الآب، وتبقى في رحلة صداقة وشراقة مع هذا الصديق. أنت دعوتك أن تكون صديق. يوحنا المعمدان قال كده، قال إن أنا صديق العريس، من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذ فرحي هذا قد كمل. أيوة أنت صديق العريس. أنا فاكر قوي في الفرح بتاعي صديقي اللي قعد يوضب العرس، اللي قعد يزبط الأمور، اللي أخدني من بيتي، اللي رتب الكنيسة. وده دعوتنا كأصدقاء، إن احنا نكون في علاقة حميمة قريبة مع العريس، وإن احنا نعد له الطريق ونعد له العرس، وإن احنا فرحنا إن نشوف العريس بيجي وبحضوره ويخلص كل الناس اللي حولنا. أنت صديق العريس عشان تكون قريب منه، وعشان تعد له الطريق لكي يأتي ثانية ويجد العروس جاهزة له. تعالوا نعيش بهذه الهوية، أن نكون أصدقاء، أن نكون أحبائه، أن نكون مقربين له جدا، أن احنا نسمع لصوت قلبه، وأن احنا نقترب منه، وأن احنا نعد له العرس. أمين.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن فيه داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخد على عاتقه أنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. بيكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء

إصراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل يا رب من ينزل في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك، ويرد ويقول السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه، والإجابة تيجي في عدد 4 الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب، وفي مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولا. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت، علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملا أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيزي المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواء أو كلمات لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموعها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخد اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخد شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من حقك تعرف انه حقك تعيش فرحان. الفرح بقت حاجة قليلة جدا في العالم اللي احنا عايشين فيه. انا زرت حوالي 57 دولة في العالم. السماء اللي تقدر تشوفها على وجوه الناس وهي ماشية في الشارع مفيش حد ماشي فرحان، والعالم كله بيدور على حاجة تفرحه. زمان كان عندنا تلفزيون أبيض واسود، لما اخترعوا التلفزيون كان أبيض واسود وكان فيه قناتين، وأنا فاكر وإحنا صغيرين كنا بنتخانق مين اللي هيقوم من تحت البطانية يجيب القناة الأولى ولا القناة التانية، وكنا فاكرين إنه لما التلفزيونات تكبر، مساحة الشاشة تكبر وعدد القنوات هتكبر هنفرح أكتر. اكتشفنا إن القنوات كترت والتلفزيونات كبرت، لكن لسه برضو مش فرحانين. افتكرنا لما هنجيب عربية هنفرح، افتكرنا لما هنتجوز هنفرح، افتكرنا لما هنخلف هنفرح، لما نغير الوظيفة هنفرح، وهيفضل الإنسان بيدور على فرح يجيله من برة. عايز أقولك النهاردة من حقك تعرف الله في خطته إنك تعيش فرحان. مش كده بيقول في العهد القديم؟ فلا تكون إلا فرحاً. تخيل إنه خطة الله دي كلها مش إنك تعيش تعيس، بتعيط، بتبكي، حزين، متألم، بتصارع. خطة الله الأصلية إنك تعيش فرحان، من حقك تفرح. بس فرح الله بيجي من جوه لبره. العالم بيحاول يفرحك من بره لجوه، فانت ممكن تتفرج حتى على حاجه كوميدي تفرح شويه، واول ما المسلسل او الفيلم ينتهي بيرجع لجواك، هو اللي جواك كده. الله ما بيتعاملش مع اللي بره، الله بيتعامل مع اللي جوه. ويوم ما بتقبل يسوع بتقبل مصدر الفرح، بيقول فرحي فيكم. ويوم ما بتمتلي بالروح القدس يعطيك محبه، فرح، سلام. من حقك ما تعيش حزين، من حقك ما تعيشيش وانت بتبكي، من حقك تعيش رافع راسك وانت فرحان، مش فرحان باللي عندك، فرحان باللي بتشوفه، لكن فرحان بالرب اللي فيه. اوعى تسمح لإبليس انه ينزع فرحك، اوعى تخلي امور

العالم المادية تقيم فرحك ازاي؟ فرحك الحقيقي هينبع من جواك يوم ما تسمح لروح الله انه يسكن فيك ويسوع يكون جوه قلبك، هيعطيك فرح يقول عنه الكتاب فرح لا ينطق به ومجيد. من حقك تعيش ايام حياتك فرحان.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

أهلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة حياة الأفضل. طبعا هذه الأوقات اللي منمضيها بالعبادة بالورشيب مش مجرد أوقات لحتى نعبي وقت هوا. أهلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة حياة الأفضل. طبعا هذه الأوقات اللي منمضيها بالعبادة بالورشيب مش مجرد أوقات لحتى نعبي وقت هوا، إنما هي حقيقة عبادة حقيقية. هدف منا أنه كل اللي عم يسمع يعرف أنه عبادة الله هي جزء من كياننا. الله خلقنا لحتى نعبد، ورح نكون دايما بنقص إذا ما كنا عم نعبده. الله خلق وحط العبادة فينا، كوننا بطريقة أنه تكون علاقتنا مع بعض ومع الناس ومع حياتنا وحتى علاقتنا مع أنفسنا نابعة من هيدي العبادة، العبادة الحقيقية اللي بتكون معه. الشخص اللي بيتعرف على الله لابد أنه يوصل لمرحلة ويكون بحاجة وبعطش إلى عبادة بشكل مستمر. وهيدي الأوقات السيشنز اللي منقدمهم أوقات عبادة هي لحتى نقول أنه عبادة الله هي شيء حقيقي، مش مجرد كلام ولا مجرد تعبئة هوا. اليوم رح يكون تركيزي كل الوقت على كيف الله بده ينا نكون نشبه يسوع، وأنه أفضل شيء نوصله بحياتنا حتى نسر قلب الله أنه نكون منشبه الرب يسوع المسيح. بصلي أنه تكون هذه الفترة فترة بركة لكل اللي قرروا ينضموا لنا بهالنص ساعة من العبادة.

منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. ما بفتكر في شهوة على قلب الآب أكتر من إنه يشوفنا عم نتغير على صورة ابنه، لأنه هيدا اللي بتقوله كلمته. بيقول بالإصحاح الثامن من رسالة رومي: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. ما في شيء على قلب الآب أجمل من إنه يشوفنا على صورة يسوع، بس ما بيقدر يعملنا على صورة يسوع إذا ما كانت هيدي شهوة قلبنا نفسها، إنه تلتقي شهوة قلبنا مع شهوة قلبه، إنه تصير شهوة قلبي أنا كمان إني أقول له: يا رب بدي كون على صورة ابنك، بدي تعملني على صورة ابنك. لما عم نقول منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس، ما ألا معنى عبادتنا كلها إذا ما غيرتنا على صورة يسوع، إذا ما صرنا نشبه يسوع والناس يشوفوا مجد الله فينا. العبادة لا تسر قلب الله، والعبادة التي لا تسر قلب الله ببطل اسمها عبادة، بصير اسمها مشاعر، اسمها شو بتكون سموها، بس مش عبادة. لأنه العبادة الحقيقية هي أن تأتي بسرور إلى قلب الله، والسرور الوحيد الذي يسر الله، يسر قلب الله، هي أنه يشوفنا على صورة ابنه. بالبيت اللي قبله كنا عم نقول: أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي في يا قدوس. إذا حقيقة يسوع حي فيي، إذا الروح القدس حي فيي، لابد أنه يكون عم يشتغل في قلبي، في كياني، في تصرفاتي، حتى يخليني يكون عم بشبه صورة يسوع. وبالآخر: فيراك الناس فيا يا قدوس. أجمل شيء بيشوفه الآب فينا هو أنه يشوف صورة يسوع فينا.

هتيجي ومش هتتأخر. إعلان إيمان بأنه رح يجي على حياتنا بشكل شخصي. المرأة الزانية اللي كانت موجودة ببيت سمعان الفريسي لما الرب يسوع راح زاره، دخلت امرأة زانية وجت لعند الرب يسوع وبلشت تبكي على إجري وتغسل إجري بدموعها تمسحهم بشعرها. منظر رائع مهوب. رب يسوع أكيد بتخيل كان قاعد عم يتفرج عليها وشايف توبتها، شايف انكسار قلبها، وبنفس الوقت شايف كبرياء الفريسي اللي كان داعيه. فريسي متكبر قاعد شايف امرأة عم تبكي عند إجرين يسوع، اعتبر انه هذا عمل لا يليق، وقال لو كان عرف ما هي، مش من هي، ما هي، مثل كأنه هي شيء ما إلى قيمة. ولكن رب يسوع بكل رقة بكته لسمعان الفريسي، قال له يا سمعان أنا دخلت بيتك، وكان في عادة أنه مفروض يدهن رأسه بمي، يعطيه مي على القليل، على الأقل يغسله رأسه من حر النهار وكل اليوم بالشمس. يمكن دخل بيته في عادة يغسل له إيديه، يغسل له وجهه. قال له ما سكبت نقطة مي على راسي من لحظة ما دخلت بيتك، من لحظة ما هالامرأة دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي وغسلت إجري بدموعها. قال له لأنه غفر لها كثير، أحبت كثيرا. شو عم تقدم له ليسوع؟ شو عم تقدمي له ليسوع؟ هل اللي عم نقدم له إياه فتات عبادة؟ فتات من عبادتنا؟ نعتبر أنه إحنا منعبده؟ نسأل أنفسنا مين بعبد أكتر بحياتي؟ يسوع أو الأشياء؟ يسوع أو الناس؟ يسوع أو مركزي؟ قديش حب يسوع أخذ من قلبي؟ قديش حب يسوع أخذ مكان في حياتي؟ بتقدر تقول له أنا بحبك أكتر وأغلى من أي شيء؟ ولا لأنه هو بيعرف قلبي، إذا قلت له بحبك أكتر من شيء، من من من من من كل شيء، بيعرف قلبي إذا عم أكذب عليه أو لا، بيعرف إذا اللي عم أقوله حقيقي ولا مش حقيقي، لأنه مكتوب عنه وهو حقا هيك، إنه فاحص القلوب ومختبر الكلى. ممكن أخدع أي حدا بس مستحيل أخدعه له. إذا قلت له أنت أغلى ما في حياتي بيصدقني؟ أنا بصدق نفسي؟

حب يسوع رائع، محبتنا لإله لازم تكون كمان رائعة، لازم نكون مثل ما بتقول عروس النشيد: أنا مريضة حبا، أنا مريضة حبا.

انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باين عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش، احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله تنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرق معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها، واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وتنضج على مدى السنين.

0: يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة: نحن ملوكا وكهنة. حد سأل نفسه رأي الرب في إيه؟ شايفني إزاي؟ طيب هو ليه دور على الأرض؟ هو ليه خلقني؟ للأسف إبليس بيرمي علينا أفكار بتتسرب لقلوبنا ونفوسنا وكمان نقتنع بيها فنعيشها وتكون جزء من شخصيتنا. أنا دورت في الكتاب المقدس اللي هو دستورنا ولقيت الإجابة واضحة وصريحة على أسئلتي. في سفر الرؤيا إصحاح 1:5 مكتوب: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد أمين. يعني يا جماعة إن ربنا يسوع المسيح أخلى نفسه وتجسد في صورة إنسان ومحى خطايانا علشان يعطينا الحياة الأفضل على الأرض والحياة الأبدية معاه، مش علشان نعيش مشغولين بمشاكلنا وأهدافنا الأرضية. كل أمورنا هتتحل صدقوني، بس من خلال التصاقنا والحياة مع الرب يسوع، يعني نعيش لي وبي. هدف الله لحياتنا إننا نعيش ملوك وكهنة. ملوك يعني ناس مش عادية، مش مغلوبين، مقهورين، محبوبين.

سلب منك إيه؟ بركات روحية، زمنية، مادية الفترة اللي فاتت؟ زي عمرك، وقتك ماشي إزاي؟ اعرفوا إن وجودكم على الأرض فرصة مش هتتكرر، وأصعب خسارة لينا لما إبليس يسرق يومنا ووقتنا من غير أصلاً ما نحس. يا ترى اتسلب منك أولادك في الخطية والعالم، وجوزك في علاقات نسائية، وعيلتك وعلاقتك بإخواتك؟ سؤال، كام بركة الرب ادهلنا وخسرناها لأننا مش سهرانين لحمايتها ومش بنحارب كملوك عليها؟ أسفة أقول لو مش مهتمين بالبركات ووقتكم هتتاخد منكم، لأن إبليس مجرم محترف وواقف بالمرصاد لتدميرنا. زي داود، مع أنه كان ملك ودوره يخرج للحرب مع جيشه، بس اختار أنه ينام ويريح ويتمشى، فسقط لأنه زنى وقتل. الهدف التاني للملوك اللي هو الاتساع والامتلاك. لازم أختار أني أتقدس للرب، يعني أكون لي، أسيب الخناق والمنافسة والخصام والهم والقلق، لأن الرب هيسألك عملت إيه على الأرض؟ كنت ملك منتصر ولا ملك مغلوب ومسلوب ومخدوع؟ حتى لو الدنيا صعبة، وده طبيعي لأننا في عالم شرير، عيش كملك وأثمر في أرض مزلتك. تعالوا نطلب معونة وقوة الروح القدس اللي ساكن فينا علشان نعيش الملوك اللي اختارهم الرب. ده وقت يا جماعة صلاة وتضرع، مش لنفسنا بس، كمان لكل اللي نعرفهم. احنا كملوك للرب لازم نقف وندافع ونحامي عن ولادنا وعائلتنا. اعرفوا ان طول ما ركبنا سجدة وإيدينا مرفوعة بصلوات ليل ونهار هنقدر ندمر خطط إبليس. يلا نرجع لصورتنا اللي الرب رسمها لنا، الملوك المنتصرة. فات وقت الدفاع وصد الهجمات، جه وقت الهجوم واسترداد كل اللي اتاخد مننا بصلوات نارية وكتبنا المقدسة المفتوحة وإيماننا في إلهنا. تعالوا يلا نصلي. بنشكرك يا رب على إنك جعلتنا ملوكا وكهنة بفدائك ودمك على الصليب وقيامتك. بنختار نقوم من ضعفنا ومشغوليتنا ونرجع نعيش رؤيتك لينا كملوك. انت اعددت لينا النصرة مقدما. ايوه يا رب هندخل ونمتلك كل البركات الروحية والارضية والمادية، لانك انت امرت وانت الجبار الفاتك الخارج امامنا، فالنصرة مؤكدة لينا. امين.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة هي أحد الملوك حكم على 2 من الخدام عنده بالإعدام، وحدد ميعاد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره. وكان في واحد منهم مستسلم ومكتئب ومحبط، خلاص اتحكم عليه بالإعدام، هيعمل إيه؟ خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. لكن السجين التاني كان ذكي وقعد يفكر في طريقة خبيثة إزاي يأجل حكم الإعدام. فتذكر إن الملك بيحب حصان معين دايما يقعد معاه ودايما يلعب معاه ودايما يقضي معاه الوقت. فطلب من السجان وقال له أنا عايز أكلم الملك حالا. فخدوه للملك وقال له يا جلالة الملك، أنا عارف إنك بتحب الحصان الفلاني، وأنا أقدر أعلمه لك الطيران، وأقدر أخليك تركبه وتطير بيه، وتبقى كده منظر جميل قدام الناس، الملك راكب الحصان وبيطير بيه في كل حتة، بس ده هياخد مني حوالي 5 سنين. سمع زميله السجين الكلام ده وقال له إزاي تعلم الحصان يطير؟ هو في حصان يطير؟ فقال له أنا اديت لنفسي 4 فرص خلال 5 سنين، إما أن الملك يموت، أو يمكن الحصان يموت، أو يمكن أنا أموت، ويمكن أعلم الحصان الطيران. وإن كان الراجل ده اتصرف بذكاء، لكن مرات كتيرة بيكون عندنا مشاكل وأزمات صعبة مش عارفين نعمل فيها إيه، وحاسين إن دي نهاية المطاف. لكن في مزمور 68 عدد 20 بيقول الله لنا إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. أنا عايز أقول لك كل مشكلة ليها حل، كل أزمة ليها حل، ربنا عنده حلول حتى للموت، ربنا عنده مخارج من هذا الموت. هل كان في أي أمل أو نجاة للفتية التلاتة في دانيال 3 عدد 18 لما قالوا لنبوخذ نصر ليكن معلوما عندك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته؟ ويقول الكتاب امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه وأمر أن يحمل أتون 7 أضعاف أكتر من المعدات، ومسكوا الفتية الثلاثة وربطوهم وقيدوهم ورموهم في أتون النار. هل في أي فرصة نجاة ولو 1%؟ الحقيقة مفيش، هم ميتين دول اترموا في أتون النار. لكن في عدد 26 اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار وقال يا شدرخ يا ميشخ يا عبدناغو يا عبيد الله العلي اخرجوا تعالوا، لأنه شافهم بيتمشوا في الأتون وشاف معاهم الرابع شبيه بابن الآلهة. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، يقول الكتاب ولم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير، رائحة النار لم تأتي عليهم. في أمل لشخص اترمى في جب مليان أسود؟ نقرأ ده في دانيال 6 لما رموه في جب الأسود، لكن دانيال يقول كده في دانيال 6 عدد 22 إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. حينئذ فرح الملك وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعده دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. علمنا يا سيد أن ندرك أن للسيد الرب في الموت مخارج. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

0: عاملين ايه؟ احنا برضو في برنامج ممكن اسأل. عايزه ارحب بشادي فرج. ازيك يا شادي؟ عامل ايه؟
1: اخبارك؟
0: ازيك يا سامح؟
2: هاي، ايه
0: محبيك.
2: يا مرشك.
0: الدعوه يعني ايه؟ يعني ايه كلمه دعوه؟ وهل كل شخص مدعو لحاجه معينه؟ يعني بنتكلم عن الخدمه كتير يمكن، بس مش عارفين قوي هل كل شخص مدعو لحاجه معينه ولا لا؟ فقول لنا كده.
1: اجابتي طبعا. لو انت في المسيح انت مدعو انك تشتغل مع المسيح، وما فيش استقصاء على كهنة او اسس او خدام. كل المؤمنين ليهم دور. الدور ممكن يبقى مختلف حجمه شكله. بنقول فيه ثلاث حاجات ازاي تعرف بيهم اذا كان عندك او ايه نوع الدعوة اللي ربنا اديه لك. الحاجة الاولانية الباشن، فانت بتشوف ايه الحاجه او الشغف بالظبط، ايه الشغف اللي عندك ناحيه حاجه معينه. دايما بدي المثل ده زي الكوره مثلا. لو انت بتلعب كوره، مش هاجي اجبرك بالعافيه او احمسك او احاول ابذل مجهود انك تعالى العب معايا كوره. انت اوريدي بتحب الكوره. لو قلت لك يوم الاربعاء الساعه 7 يلا بينا، انت هتسيب كل حاجه وتيجي. فانت بتعرف او جزء من العلامات ايه الحاجه اللي انا مدعو ليها، اللي ربنا عايز يشتغل بيا ومن خلالي لخدمه ناس ثانيه، ان انا عندي شغف للحاجه دي حتى لو مش شاطر فيها. لانه لو مش شاطر فيها، ودي حتى ممكن نجي لها نتكلم فيها لو عندنا وقت، هو هيعلمني ازاي اعملها. بس اتليست على الاقل عندي حته كده بتقول لي انا مهتم بالحته دي، بحبها. الحاجه الثانيه، لما بتاكد انه عندي شغف للحاجه دي، ممكن تبقى حاجه او اتنين او خمسه او كده. الحاجه الثانيه opportunity،
2: فرصه
1: بالظبط كده. الفرصه دي اما تعطى ليا يا اما انا بخلقها. يعني مش دايما لو انا عندي شغف لحاجه دايما هبقى مستني انه القسيس او قائد الاجتماع الفلاني هيجي يقول لي تعالى يا شادي من فضلك اخدم معانا. عشان مش شرط، هو ما يمكن ما عرفش اصلا ان انا مهتم ان اخدم، او عندي ايه مواهب، او مهتم بايه في الحياه اللي بيديني شغف معي. فانت روح خد ستيب، قول للقائد خدمه، قول للقسيس، قول، او يمكن تعملها بنفسك وتبتدي من سكراتش. دي محتاجة إرشاد قوي جدا من الروح القدس. أعمل إيه؟ الحاجة الثالثة والأخيرة impact، مش fruits، يعني تأثير مش ثمر. مش لازم يبقى فيه ثمر أنت شايفه، ممكن يبقى الثمر جاي في جيل تاني خالص، بس أنت عندك تأثير إيجابي أكيد بالحاجة دي. فدول تلات علامات بيقول لي أنه أنا عندي شغف لحاجة الفلانية، فدي حاجة أنا أقدر أعرفها. بيبقى عندي فرصة اتفتحت ليا، واو أوكي ده بيأكد نفس الحاجة، أو أنا ببتدي حاجة. والحاجة التالتة أن أنا بعمل الحاجة دي اللي ليه شغف فيها، وفي نفس الوقت شايف تأثير إيجابي بيفرق مع الناس. فدول ثلاث حاجات. لكن كل الناس اللي جات للمسيح مدعوة إنها تشتغل مع المسيح. ما فيش حد، يعني زي ما بنقول إيه، ما فيش حد بيقعد على الدكة. مؤمنين كتير بيجي للمسيح بياخد التذكرة يروح للسماء وتمام كده، ومش عايش يعني حياة سيئة، بس هو ملوش دور فعال في بناء الجسد. ما عندناش كده في المسيحية. في الكتاب المقدس ما شفتش ناس مفروض انها تقعد على الدكة عشان ما لهمش لازمة او ما عندهمش. موهبتك ممكن تبقى مختلفة بس هي مش اقل.
0: يمكن احنا حصرنا الدعوة في حاجات، فأي حد ما بيعملش الحاجة دي اذا هو ملوش دعوة.
1: لو ما بترنمش
0: ملوش دعوة فعلا.
1: بالظبط. بالظبط. لما بترنمش معظم الناس يا اما بترنم
0: بالظبط،
1: يا اما بتوعظ، يا اما فهي دي. لا لا،
0: في لو ما عنديش الحاجات دي فانا ما مش عارف اعمل ايه.
1: انت عندك ثلاثه ريفرنس في الكتاب المقدس في العهد الجديد بالذات بيتكلموا عن المواهب. كورنثوس الاولى 12،
2: روميا
1: 12، برافو، والرابعه افسس 4. دول الثلاث حتت اللي بيتكلموا عن المواهب، ممكن الناس ترجع تذاكرهم. فانا عندي حاجه منهم اكيد، وده اللي بنخليه مثلا ليه احنا دلوقتي بالذات في الجيل بتاعنا بنخلي الولاد وهم صغيرين يتعلموا حاجات كتير ويجربوا حاجات كتير ويروحوا اكتيفيتيز كتير، عشان هما بيكتشفوا ايه الحاجه اللي انا شاطر فيها
2: وعندي شغف فيها.
1: ممكن يبقى اكتر من حاجه. ده اللي انا شايفه، انه كل الناس مدعوه انها تشتغل.

0: بس برضو محتاج ادخل معاك اعمق شويه، اتاكد ازاي من الدعوه الخاصه؟ يعني اكيد حاسك بتتكلم عن دعوه عامه شويه، او يعني ان انا اوكي اشتغل. طب طب اعرف برضو
1: بتاعتي انا فين بقى،
0: بتاعتي انا فين دي. ايه بقى يعني
1: مش بحاول اروحن الامور، بس هي كده رومية 12 وتغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم ليه
0: تختبروا.
1: ايوه
0: هي
1: كمل
0: إرادة الله صالحة مرضية كاملة.
1: بس فأنا عايز أعرف هو بيفكر إزاي، عايز إيه، إرادته إيه في الحتة الخاصة دي. جدد ذهنك، جدد ذهنك إزاي؟ إحنا عارفين الكتاب نفس اللي كنا بنحكي فيه قبل كده، كتاب مقدس. أنا بجدد ذهني دايما بإن أنا بقعد معاه، أنا بقرأ الكتاب، بصلي كتير، بقضي وقت معاه كتير، أنا ذهني عمال بيجت ريفرشت، جت رينيود، بيتجدد، ليترلي بيتجدد، بيتغير. طريقة تفكيري، طريقة اهتماماتي في الحياة، بشوف الحاجات بشكل مختلف، وأنا معاه بيكلمني بصورة أقوى، صورة أقرب، بيكلمني عن الناس وبكلم الناس عنه. فممكن ظروف معينة تتفتح فتبقى من ضمن العلامات، بس ما ينفعش يبقى ظروف هي العلامة اللي بتقول لك ربنا عايزك في الخدمة دي. أنت محتاج تاخد ده من ربنا لوحدك بينك وبينه. الدعوة تيجي خاصة من اللي خصصها، من اللي عاملها، من الدعيك ليها، مش من الناس. الناس يمكن تفتح لك باب فيبقى علامة من العلامات، بس انت عايز تعرف انت خاص ايمي هتعمل ايه، سامح هيعمل ايه، فلان هيعمل ايه. اقعد مع الرب كتير لتختبر الارادة الخاصة دي. الارادة العامة انه يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. الارادة العامة انه في بطرس بيقول في بطرس الثانية لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قومون التباطؤ، ولكنه يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع للتوبة. دي إرادته العامة. أنا هعمل إيه في الحتة دي؟ ارجع أقعد معي عشان هيقول لك. وكل الناس مدعوة، مرة تانية بأكد، كل الناس مدعوة إنها مش لازم تبقى كارز بالإنجيل، بس أنت بتشهد بالإنجيل. مش لازم تبقى عندك مواهب شفة، بس ممكن يبقى عندك خدمة تدبير. يعني لازم يبقى عندك حاجة ربنا مديها لك لبناء الجسد، تكميل القدسين. ارجع اسأل اللي دعيك عايزني فين في البازل دي، اعمل ايه؟ لازم تاخدها منه.
0: ولو ما سمعتش
1: افضل مستنيه. ده زي بالظبط فكرة سماع صوت ربنا. مش ممكن يكون الاجابة معلش حبيبي انا ما خلصنا كل الحاجات اتملت، مش محتاجين
0: لست اوردر.
1: فيش كده. لو انت ابن للرب
0: محتاج انتظر،
1: ولد او بنت محتاج تستنى لغاية ما يقول لك، ما تمشيش، استنى هيقول لك تعمل ايه. وممكن تاخد وقت القصة دي شوية، وفي اعداد. يعني موسى لو تفتكروا مثلا قعد 40 سنة، من سن 40 ل 80 سنة، وابتدى يشتغل مع ربنا وهو عنده 80. وفي ناس تانية زي يوسف ابتدى يشتغل مع ربنا وهو عنده 17. فإت ديبينز انت شكل الدعوة او طبيعة الدعوة. اقول لكم حاجة بمناسبة موسى دي، بحبها جدا. في ناس تقول ما انا مش هقدر، ما عنديش، يعني مش نافع القصة دي، أنا مش بتاع دي، بتاعت سامح، بتاعت إيمي، بتاعت الأسيس الفلاني.
0: دي أحسن حاجة.
1: خروج لما تيجي تقرأ خروج 3 و4 تلاقي الاعتذارات بتاعت موسى أو الحجج اللي موسى بيحاول يديها ربنا عشان يبعت حد تاني.
0: أنا خناقة خناقة.
1: لما تيجي تقرأ في خروج 4 مش فاكر عدد كام دلوقتي، من ضمن الحاجات فموسى بيقول لربنا انا ثقيل الفم واللسان، ما اعرفش اتكلم. وعلى فكره مسيحيين كتير لما بتناقش معاهم هم مقتنعين ان موسى فعلا ما كانش بيعرف يتكلم، عشان كده بعت مع هارون. جبت كلمه من القصه دي، ما هو موسى في خروج 4 بيقول انا ثقيل الفم واللسان. لما تيجي تقرا في سفر الاعمال اصحاح 7:22 اعتقد انا صح، 7:22 بيقول كده موسى كان مقتدرا في الاقوال والحاجه تانية. فموسى كان بيعرف يتكلم كويس قوي، ونعرف من التاريخ actually موسى كان بيعرف يتكلم كويس قوي. He was very eloquent، شاطر جدا في الكلام. فعايز اقول ايه حبيبي، انت قلت عن نفسك انك ما تنفعش، انت شفت نفسك ما تنفعش، دي براحتك انت، شوف نفسك زي ما انت عايز. قول ربنا عنده قصة تانية، ربنا هو اللي خلق اللسان، هو اللي عمل القصة دي. لما يقول ان انا خلقتك عشان تعرف تتكلم، ما تقوليش ما تعرفش.

0: حاجة تانية مثلا في الحتة دي، في متى سوري في يوحنا 6، فاكرين لما المسيح أكل ناس فأول مرة عمل القصة دي مرتين، 5000 واحد، هم عارفين ما مش 5000 واحد، هم 5000 راجل، هم تقريبا كانوا حوالي 25 ألف واحد. فاكرين الكتاب بيقول ايه بالظبط في القصة دي؟ انه المسيح بارك، كسر، اعطى، بارك، كسر، اعطى. فانت تخيل معايا المشهد ده، انت عندك حوالي 25 ألف واحد قاعدين على جبل، وقاعدين خمسينات وميات، وعندك 12 تلميذ بخمس خبزات وسمكتين، خمس ترغفة وسمكتين، ما ينفعش تأكل 25 ألف واحد، ما تنفعش. المسيح أخدهم، كتاب يقول بارك، صلى، كسر، وأعطى التلاميذ. ما قالش multiply them، ما قالش أنه كبرهم في إيديه فمش عارف يمسكهم إزاي، لا، هو بارك وصلى وكسرهم الخمس ترغفة والسمكتين وأعطى التلاميذ. لما التلاميذ، بتخيل معايا، بطرس ابتدى عند أول مجموعة اللي فيها 50 واحد دول، وراح عند أول واحد قال له يمكن مثلا حتة صغيرة بس عشان ما فيش حتة طول ما هو عمال يوزع مع يوحنا ويعقوب وبرسم وكل واحد بيوزع،
1: الأكل مش بيخلص،
0: الأكل مش بيقدر، فضل 12 قفة. عايز أقول إيه؟ المعجزة حصلت في إيدين التلاميذ،
1: سكة.
0: مش في إيدين المسيح، في السكة. هي لازم تتبارك، هي لازم يتصلى عليها، هي لازم، وده لازم يحصل منه. وهو اوريدي اعطى ده، بس انا ما بصدق انه اللي ما ينفعش ومش معقول ومش منطقي ينفع يتعمل، المعجزه بتحصل مني انا. موسى مش، لا انت تعرف تتكلم. فما فيش جنس مخلوق من الخدام. انا شادي ما امكانياتي ما، لا حبيبي انت عندك، شوف ايه اللي عندك ربنا مديهولك. وانا اسف لو انت احبطت من الناس اللي حواليك. للاسف انا بقابل ناس كتير في الحته دي، بالذات لما بنكين نتكلم على الخدمه، انه ما هم القائد ما احرجني وفشلني، والناس قالت لي ما تنفعش وانا ماليش دور، وبعدين هم كتر قوي واحنا كتير، فكل واحد واخد حته، انا مش لاقي مكان. دور ايه الحته، وسمع نفسك مره ثانيه، قلت يعني سمع نفسك اللي ربنا قاله عن نفسك، وما تصدقش ابدا اللي الناس قالته عليك، ولا حتى في وقت انت نفسك صدقته عن نفسك، لانه مش حقيقي. شوف نفسك بنظرة المسيح واشتغل وحط ايدك.

0: طب اسألك سؤال العكس اللي فات بقى،
1: قول
0: ماذا لو سمعت بس ما قطعتش؟ زي يونان كده مثلا، انه سمعت دعوة اذهب الى نينوى، رحت واخد بعضي ورايح على طرشيش الناحية التانية.
1: زي ما حصل مع يونان. انت عارف انا بحب اسميهم انا بحب اسميهم ايه؟ بحب اسميهم يونان واحد مشي من ربنا، يونان اتنين يونان مشي لربنا، ويونان تلاتة يونان مشي مع ربنا. وطبعا في يونان أربعة. هيديني فرصة تانية. بص على كل القصص، لا في جنس مخلوق ربنا قال تعالى اشتغل معايا والشخص قال لا، لح قال له باي باي، انت ما تنفعش، اداله سكة تانية. بص على واحد واحد، يونان ابتدي بيه، اداله سكة تانية، فرصة تانية. بص على موسى. بص على ابراهيم. ابراهيم ده انت عارف انه هو مش جاي من عيله مسيحيه، يعني تارح ده كان عبد وثن. موسى في عز، لما تيجي تذاكر كويس تعرف انه في عز خدمته بالذات في البحر الاحمر لما تشق البحر، كان منفصل عن مراته، ما كانتش معاه، وتعرف ده من خروج 18. ذاكر الكتاب كويس هتلاقي الحاجات اللي انا بتكلم عليها. فكل الناس دي ما تنفعش ثقافيا، ما تنفعش الحاله الاجتماعيه، ما تنفعش سمعتها، ما تنفعش. دي الناس هي دي المصدر وغير الموجود اللي ربنا بيشتغل بيهم شغل زي العسل. ودايما لو انا بفشل وببوظ الدنيا زي داود مثلا، يا نهار ابيض اللي عمله، يقول وجدت داود حسب طلبي راجل، وده اللي بيقوله برضو انه وطلبت من بينهم رجلا ليقف في الصغر فلم اجد. هي مش لما ساعد بعض مع خدمات عشان يعني بساعدهم وكده، فقال لي شديد الفلوس، ما عندناش امكان، احنا ما عندناش مشكله في الفلوس، الفلوس ما توقفش خدمه، احنا مشكلتنا في الناس. لما المسيح كلموه في القصه دي ما اتكلمش عن فلوس، اطلبوا من رب الحصاد مش ان يرسل فلوس، ارسل فعلة. ايه يا جماعه المشكله في الفعلة. فما عندكش عذر لو انت اخطأت وبوظت الدنيا تقول لي. انا ما اقول لك على حاجه ظريفه اختم بيها في الحته دي. انا كنت بوعظ في زامبيا اي ثينك او تنزانيا، مش فاكر حاجه منهم، الكلام ده من تقريبا سنتين ثلاثه، لونج ستوري شورت يعني. واحده ست، انا قلت الكلام ده في انترفيو على التلفزيون في قناه انجلش، جات لي بعد الستيج وعظت وعظة خلاصية وتمام، قلت لي عايز اتكلم معاك، وبتعيط، ست كبيرة كانت حاجة 50 سنة اي ثينك، فانا مش سامع حاجة. فالمهم يعني قلت لها نرجع ورا الستيج، مش سامع، اتكلمنا، طب نتكلم بعد شوية، لا دلوقتي. انت ما تعرفش انا عملت ايه. مش ممكن يكون ربنا يعرف يقبل حد ويسامحني؟ كانت وعظة خلاصية، وفي نفس الوقت بتكلم انه كمل معايا، هيستخدمك واشتغل معايا.
2: يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

بلدنا. انت معانا نحييك نمجدك، تعظمك نكرمك، نسجد ليك كرامة ومجد ليك. ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح، لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق، كل وعوده حق.

الكبرياء، فرعون وجنون الكبرياء. قصة فرعون المشهورة مع موسى وشعب الله في الكتاب المقدس بتوضح حقيقة مهمة جداً، إن فرعون كان متكبر وما كانش راضي يسيب الشعب، مش علشان حبه فيهم أو إنه مش قادر يستغنى عنهم، لكن لأنه كان شايف نفسه الأقوى، وإنه إزاي هو فرعون العظيم اللي ليه كل السلطان يخضع لإرادة شعب وإله كمان. وعلى الرغم من كل اللي حصل، الكبرياء عمى عيون فرعون. الكبرياء بيخلي الشخص عنيد، مش بيقبل إرادة ربنا، وبيشوف نفسه كمان متفوق على إرادة ربنا ومتفوق على كل اللي حواليه، وإنه أعلى منهم وأقوى، وده بيخلي الشخص يبعد عن ربنا أكتر وأكتر. وعلى فكرة آدم وحواء كان عندهم كمان حتة كبرياء، كان عندهم فضول إن هم عايزين يعرفوا أو يفرقوا ما بين الخير والشر، وإن هم يكونوا مثل الله، بيميزوا ما بين الخير والشر، وده في حد ذاته كبرياء. النتيجة كانت إيه؟ إن الخطية دخلت العالم والإنسان بعد عن ربنا بسبب الكبرياء. الكبرياء بيبدأ من رغبة في السيطرة، ثقة في النفس زايدة وفي القدرات كمان الشخصية، وبعتمد أكتر على نفسي من ما بعتمد على ربنا. أحياناً الكبرياء بيجي من الثروة والنفوذ وكمان من السلطة. الكبرياء بيولد الكراهية، بيولد الغيرة، وكمان بيولد منافسة ضارة. في حالات كتير الكبرياء بيكون سبب في قلة السلام الداخلي والرضا. والمبالغة كمان في تقدير النفس ده شيء خطير جداً، وكل ما ارتفع الإنسان في تقدير نفسه كل ما ابتعد عن الله. وأحب أختم بالمقولة اللي بتقول للقديس يوحنا ذهبي الفم: الكبرياء يجعل الإنسان عبد لنفسه، أما التواضع فيحرره ليخدم الآخرين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثة في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت شريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. رب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن في داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخد على عاتقه أنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. بيكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة

أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملاً أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيز المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة ان احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواق أو كلمات لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة انت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين. عزيز المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا. يا تعبان، المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عايز أكلمك عن حاجة كلنا بنكتاز فيها مع كل الأخبار اللي بنسمعها وكل التغيرات اللي بنسمعها. أحياناً كتيرة بنصاب بشعور إحباط بيشدنا لتحت، والإحباط ده عامل زي بير إذا سبت نفسك فيه هتلاقي نفسك عمال تنزل تنزل تنزل، وصعب قوي إنك تطلع منه. شعور الإحباط شعور من الحاجات اللي إبليس بيستخدمها عشان يهدم علاقات، يهدم علاقتك بالله ويهدم علاقتك باللي حواليك ويهدم حتى ثقتك في نفسك إنك دايماً تشعر بالإحباط. والإحباط بيبتدي زي ما حصل مع داود. داود في يوم من الأيام مر بضيقات وابتدى يصرخ لربنا ويقول له في واحد من المزامير: لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ كأنه بيقول إن في وقت أنا بختبرك، بس في أوقات اللي أنا ببقى محتاجك فيها بنادي عليك ومش بلاقيك. بس لما تبلع الطعم بتاع الإحباط ده تلاقيه بعد بثلاث مزامير تاني يجي يقول إيه: حتى متى أو إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. ابتدى بيختفي في أزمنة الضيق وبعدين راح إنك ده أنت مش موجود خالص، ده أنت نسيني جدا. وأنا واحد من الناس، أنا لازم أعترف إن أنا كتير كنت بتغاظ من داود جدا وهو بيقول الكلام ده. طول يا داود يعني أنت ناسي لما وانت صغير وطلع عليك أسد ودب وقتلتهم؟ ناسي لما رحت قابلت جوليات الجبار وهزمته بحصاة صغيرة وقلت له أنت تأتي إلي بسيف الرمح وأنا بقوة رب الجنود؟ أنت ناسي يا داود لما جه النبي علشان يختارك ملك أبوك نفسه نساك وقدم كل إخواتك، وبعدين النبي يقول له: لا لا ده لسه في واحد تاني. يعني تاريخ حياتك كله بيشهد أن ربنا عمره ما نساك، بس بتيجي في لحظات لما بتمر بيها بإحباط تقول له: إلى متى تنساني؟ أنت سايبني ليه؟ أنت سايبني ليه؟ وربنا النهاردة بيقول لك: أنا عمري ما سبتك. ده بيقول أكتر من كده، بيقول: هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟

ربنا مش في المشهد. لما تعلمت ان انا انتظر الرب، لما تعلمت ان انا ارفع عيني لله، لما تعلمت ان انا ارفع عيني منتظر المعونة من عنده، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. تخيل كلمة مال الي عامل زي واحد كبير بيوطي علشان يكلم واحد اصغر منه. ده اللي حصل بالظبط، ان الرب مال الي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، ثبت خطواتي، جعل في فمي ترنيمة جديدة. النهاردة رب عايز يدخلك في اختبار نعمة غير عادي. الله بيقولك أنا مش نسيك، أنا بميل إليك واسمعك، أنا من الجب هرفعك، أنا من طين الحمأة هنجيك، أنا هوقف رجليك على الصخرة. فقط ارفع عينك لي، فقط اوعى تسمع لإبليس، لأن إبليس كذاب. ربنا سايبك، ربنا مش شاعر بيك، ربنا مش حاسس بيك. ربنا النهاردة بيقولك أنا بحب قوي التانية، بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك. الله بيقولك كل اللي انت اكتست فيه ده أنا اكتست فيه علشان أكون معك، علشان أمسك في إيديك، عشان أعبرك لبر الأمان. اوعى تصدق إن ربنا ممكن ينساك، اوعى تصدق إنه ممكن يغفل عنك لحظة، لأنه بيحبك وانت موضع اهتمامه. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

مكتوب كده فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. ولو المكان ده مخصص لي وليك وعلى أساس الدم صار لي الدخول لعرش النعمة وهناك هلاقي راحتي، تعالوا في النص ساعة اللي جاية دي نرفع قلوبنا لربنا، نقول له يا رب مستنينك، وندعو الروح القدس يا رب أنه يدخل جوانا يملانا بالحضور الحقيقي، نشوفك ممجد، نشوفك ليك الكرامة والسجود يا رب. جايين واقبل من قلوبنا نص ساعة دي يا رب، واحنا بنرفعك ونعليك ونعظم اسمك يا رب ونمجدك. روح الله بندعوك تسكن في وسطينا، ده يا رب وعدك لينا ان انت حال في وسطنا. ايوه يا رب ندعوك تيجي بمجدك وسلطانك وحلاوتك في وسط قلبي، في وسط مشاكلي، في وسط حاجتي، في وسط يا رب صرختي ليك. قوة من عندك تشجعنا في إنساننا الباطن يا رب. أيوة يا رب ليك كل المجد. أشكرك.

من جوة التعب يا رب، من جوة المشغولية، من جوة الروتين حتى في حياتنا الروحية معاك. ندعوك يا رب تؤمر بالحياة للحاجات اللي جوانا، لطريقة التفكير يا رب، للحتة اللي الشيطان مسيطر فيها علينا يا رب. تعال كسر قيودنا، تعال احيي يا رب من جديد. أشكرك، أنت صادق وأمين، كلمتك ما بترجعش ليك فارغة يا رب. أشكرك.

يا رب قوانا، يلي انت فوق كل اسم ورياسة وسلطان، يلي ليك يا رب الأرض والمسكونة، يلي انت أعلى من أعلى حاجة، يلي انت البداية والنهاية الألف والياء، من ذا الذي يقول فيكون؟ وأنت يا رب لم تأمر، جايين ندي لك السجود الإكرام والعبادة وكل حاجة تستحقها يا رب، ليك كل السجود.

0: أعذر كل سجود والحمد كين سيدك يا رب، أنت ملك على كل حاجة في حياتنا يا رب، ملء الذي يملأ الكل في الكل يا رب. أشكرك، أنت أعلى من كل حاجة يا رب، أنت فوق خيوط الأقدار يا رب، مش حاجة اسمها قدرية في حياتنا، أنت مسيطر على كل حاجة يا رب، كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبونك يا رب. جايين نقولك أنت عالي فوق كل حاجة، فوق السماء والأرض يا رب، فوق الغمام، فوق المسكونة والساكنين فيها، فوق كل حاكم، كل قرار يا رب، كل أمور في حياتنا، فوق كل مرض، أنت العالي فوق كل حاجة. أشكرك يا أبويا
1: ملك الملوك.

0: هاي نانو.
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه برا مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينالي انا بكل وضوح، انا شايفاها هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس ثانيه حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمة ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور، فانا ينفع اتغير واتشكل واحدة واحدة.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 133، ترنيمة المصاعد لداود.
2: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 1 أكتوبر، حياة متبركة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إزاي يعيش المؤمن حياة ناجحة مزدهرة.
1: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. مزمور 1 والآيات من 1-3. سفر المزامير بيبدأ بكلمة حلوة قوي، وهي كلمة طوبة، وهي تعتبر الأساس لكل الآيات اللي بعدها، وبتكشف لنا عن بركات بتجري في اتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول بركات بتخرج من الرب للإنسان، والاتجاه الثاني من الإنسان للرب. ويلخص لنا داود السعادة والبركة اللي بيوعد بيها الرب الشخص المؤمن في عبارة واحدة معبرة قوي، وهي إن كل ما يصنعه ينجح فيه. فازاي تقدر تكون الشخص ده المتبارك من الرب علشان كل حاجة تعملها تنجح فيها؟ داود النبي بيدينا الإجابة وبيشرح لنا 5 شروط علشان الكلام ده يتحقق. 3 من الشروط بتنهي عن حاجات سلبية، و2 بيشجعوا على حاجات إيجابية. المزمور بيبدأ بالجانب السلبي، فبيقول أول حاجة لازم على المؤمن إنه ما يمشيش ورا مشورة الأشرار، تاني حاجة ما يقفش في طريق الخطاة، تالت نقطة ما يقعدش مع المستهزئين. وبيكمل داود النبي في الجزء ده لنقطة مهمة جدا في حياة المؤمن، وهي ايه هو المصدر اللي بياخد منه المؤمن مشورته. وده موضوع مهم جدا، لأن المشورة اللي هتمشي وراها هي اللي بتحدد شكل حياتك. فإذا كانت مشورة أشرار، يعني مصدرها ناس بيرفضوا قوانين الله، فما يحقش ليك إنك تطالب ببركة الرب. وبعدين يقول لنا الجانب الإيجابي، فيقول المفروض على المؤمن إنه يكون اللي بيفرح قلبه هي شريعة الرب، وإنه يتأمل فيها ليل ونهار، لأن المصدر الأساسي لكل مشورة صح وحكيمة هي كلمة الله اللي هو الكتاب المقدس. فعشان كده لو مليت قلبك وذهنك بكلمة الله وكانت هي مصدر القيادة الوحيد لحياتك، فهتكون بركة الرب من نصيبك، وحياتك هتكون مليانة بالثمر. فلو تعبان من الفشل في حياتك وتعبان من كتر الإحباط، خلونا ناخد بالنا وننتبه كويس للمبادئ دي. اتأمل فيها كويس، وبعدها خد قرارك بإنك تطبقها عملي. هتغير شكل حياتك بالكامل، هتستمتع بحياة متبركة وناجحة، والله بنفسه هو الضامن للنجاح ده.
0: يا رب أنا بعلن إني هتبع مثال داود، وبتعهد قدامك إنه تكون شهادتك هي لذتي أهل مشورتي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: انا مبسوطه جدا النهارده اني بجد بعمل الحلقه دي مع نادو، ولسه بتقول لي حضرتي ايه؟ قلت لها نادو بجد حلقه كده مكالمات تليفون. انا اخدت فتره انا ونادو بحب قوي نتكلم بالليل، عارفين المكالمات اللي هي بتاخد ساعه وساعتين وبتبقى من القلب قوي، وبحس الواحد مهما انشغل دايما بيحن او بيفتقد حته ان احنا بنتكلم من قلبنا دي، عارفه المكالمات اللي احنا مش بنفكر هنقول ايه. لا بجد وحشتني. نادو عامله ايه؟ غير اني مؤخراكي
1: لذيذة دي.
0: غير اني مؤخراكي بس
1: لا لا.
0: فرقة معايا قوي نادو، فرقت معايا. وفاكرة بقى جملة حاسة نفسي نبدأ بيها واحنا بنتكلم؟ في مرة كنت بكلم نادو متضايقة ومحبطة شوية، هي ممكن تبقى نسياها، فراحت قالت لي في وقت كنت مش عارفة أحب شكلي وأحب نفسي وكنت بقعد أصلي. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وبعدين لقيت نفسي شكلي ما اتغيرش وجسمي ما اتغيرش، بس بدات احب نفسي واشوف نفسي قد ايه جميله. وبالمناسبه النهارده نادو بتشتغل ميك اب ارتست قد الدنيا بجد، فانا نفسي تحكي لي اكتر على الفيس دي. كم البنات يا نادو اللي دلوقتي بتبص على نفسها ومش بتشوف غير العيوب اللي في نفسها؟ انت عارفه انا ساعات اصلا ابص على نفسي كده في المرايه اقول ده شكلي وحش قوي النهارده، مع اني ما اختلفش عن امبارح، بس هي حاجه جوه. فعايزاكي تحكي لي في الحته دي.
1: بصي، يعني انا مش عارفه قوي ابدا منين، بس دي اكتر حاجه اعتقد كلنا بنصارع وبنعدي فيها، واعتقد ممكن نتكلم في كام حاجه. اول حاجه، انا كان زمان بيتقالي كتير قوي قوي لازم تحبي نفسك، لازم بجد تبقي احسن مع نفسك وتحبيها بجد، وانا كنت ببقى حاسه
0: يعني إيه؟
1: احب نفسي؟ ايوه يعني اعمل ايه؟
0: ايوه
1: اصل انت لما بتحبي حد بتحبيه علشان انت عاجبك في حاجات معينه،
0: صح؟
1: انا مش عارفه ابص لنفسي واقول اصل انا مثلا بعمل مش عارف ايه حلو. الموضوع كان بالنسبه لي معقد جدا، ومش ان انا بكره نفسي ولا حاجه، بس في نفس الوقت زي اي حد، كل لما بنتعرف على ناس، كل لما بنقارن نفسنا بيهم، وكل لما بتحسي ان انت شايفه في نفسك نص الكوبايه الفاضي بس.
0: بنقارن نفسنا بيهم دي يعني هايلايت يا جماعة.
1: بس بعدين كنت في مرة قاعدة بصلي، وبعدين حسيت كأن ربنا نور لي كده انه اطلبي مني ان انت تشوفي نفسك زي ما انا شايفك. وحسيت وقتها انه الاله اللي بيحبني بمحبة غير مشروطة اكيد مش باصص لنص الكوباية الفاضي بس، واكيد هو شايف نص كوباية مليان او شايف الكوباية كلها، بس في نفس الوقت مقرر انه هيحبها زي ما هي. وحسيت انه لو انا كنت شخصية تانية، لو انا كنت ليزا، اوكي، وانا بحكم على ليزا نفس الاحكام دي، اعتقد ما كنتش هقول نفس الحاجات دي، ما كنتش هبقى سخيفة قوي كده على ليزا، ما كنتش هبقى صعبة قوي كده معاها، بالعكس كان هيبقى عندي رحمة وكنت هديلها 100 عذر بدل ما انا عماله اضغط عليها.
0: انت عارفه نادو في كل الحلقات اللي بنعملها، سوري بقاطعك، مع كل الستات كلنا اجمعنا على النقطه دي، احنا بنبقى حنينين يعني مثلا لو شفتك كانت تقولي ليزا شكلي وحش النهارده هقول لك انت عبيطه بقى، يعني أيوة. بصي على نفسك، بصي دي انت قد انت حلوه. لكن بيبقى سهل نقدم حب، بس مش عارفين دي
1: التاني.
0: بتاخدي بالك؟
1: صح جدا. واعتقد ان ده بسبب المقارنة. اعتقد ان احنا بسبب السوشيال ميديا طول الوقت قاعدين وشايفين ناس تانية، وطول الوقت انا لما ببص على صورة بشوف ايه اللي عندها مش عندي،
0: صح؟
1: مش انه اشوف الحاجة الحلوة وباركها زي ما هي واقول يعني الله دي حلوة خلاص، من غير ما ابص لنفسي وانا ببص على الصورة.
0: دي جملة مهمة قوي، من غير ما ابص على نفسي يعني بحط صورتي جنب صورتها
1: بالظبط، واقول انا اعرف اعمل الحاجه دي، طب انا اعرف اشتري الحاجه دي، طب انا اقدر اروح المكان الفلاني، طب انا اقدر ابقى مع الناس الفلاني، يعني كل ده اعتقد هو اللي بيخلينا مش شايفين نفسنا كفايه ومش شايفين نفسنا حلوين.
0: ايوه. طب عايز اسالك سؤال، لما قعدتي القعده دي مع ربنا وصليتي، عشان انا ساعات بحس وانا بصلي يا رب ساعدني احب نفسي يا رب، بتشوفي الحاجة بتحصل في قد ايه؟ يعني اكيد ممكن كذا حد يقول ما انا بصلي الصلوة دي، اكيد الصلوة دي بتتقال بطريقة، ما بقى مقدون بين طريقة يعني اللي هو انا ساجدة او واقفة، لا اقصد في حاجة معينة جواكي او يمكن رغبة معينة بجد دي الديزاير بتاعتي، فبالتالي بتحصل، بس بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ايه امتى حسيتي لا ده ربنا استجاب بجد وانا شايفة التغيير ده؟

0: انا هقولك حاجه يعني من خبرتي الشخصيه البسيطه المتواضعه انه انا بحس ان الحته دي ليها علاقه كبيره قوي بالايدنتيتي او انا مين. ماشي. فانا بحس ان دي مش طلبه يعني انا بطلع اللي جوه قلبي ربنا وبفضفض له كده، لكن هي مش طلبه اللي هو انا محتاجه عربيه عايزه عربيه، لا هي مش كده، بس هي رحله انا بمشيها مع ربنا.
1: واو.
0: لان كل لما بشوف محبته ليا اكتر كل ما انا بعرف احب نفسي اكتر. عشان كده لما كنت بقولك في الاول انه لما ربنا يوريني هو بيحبني ازاي انا هعرف احب نفسي، لاني شايفه محبه رهيبه اتبذلت عشاني وانا عارفه ومدركه اني ما استحقهاش.
1: واعتقد هبقى عارفه استقبل يعني. ماضي تيجي تقول لي ايه ده شكلك حلو، انت عارفه انا في وقت لما حد كان يقول لي شكلك حلو النهارده بقول له ايه ده البلوزه اصلها مش عارفه ايه، واقعد احس يعني مش للدرجه دي.
0: أيوة.
1: لغايه ما في مره حضرت فيديو بيقول اتعلم لما حد، اللي كان للبنات يمكن احنا عندنا مشكله دي اكتر، الواد رايقين قوي بس اللي هو اتعلم لما حد يقول لك شكلك حلو شكرا. مش اصل النهارده عملت شعري كوافير، اصل نادو عملت لي حواجبي عادي شكرا.
0: أيوة.
1: بجد بس بتاخد وقت، بما انك اصلا دلوقتي بقيتي بتلعبي في حته يعني كل البنات، انا اصلا بشوف اي صوره يا نادو، ان البنات اصلا اللي بتنزل صور من غير فلتر يتعدوا على الصوابع. ايه رايك؟ صح. اصلا في حوار الفلتر دي لوحده بجد انا ساعات بحس، عارفه ساعات بقعد اقلب كده على الفلتر بحس ان انا مش واخده عليا، بس تقريبا اللي بياخد على الفلترز، في مره واحده قالت انا مسحت كل صورها على انستغرام قالت اصلا لقيت نفسي مش عارفه ابص لنفسي من غير فلترز.
0: هي مشكله الفلترز مش كونها كفلترز، بس مشكله الفلترز انه هي بتدي شكل معين. لو انت مش مناسبه لي، if you do not fit في الشكل ده، كان اللي هو ايه، انا النهارده هشتري شنطه مش عارف شكلها ازاي عشان الناس لابساها عشان افيت جوه المجموعه دي. هي نفس الكونسبت انه لو انا مش شكلي زي الفلتر انا مش بفت في مقياس الجمال بتاع اللي العالم ماشي بيه دلوقتي.
1: صح.
0: فمشكله الفلتر ان هو الفلترز يعني ان هي بتلعب مره تانية في شخصيتي او في فكر

0: انا مين قدام نفسي،
1: ايوه
0: هل انا استحق ولا لا، هل انا جميله ولا لا، كل ده في مجرد فلتر على انستغرام. يعني كارثه. انت بتلاقي
1: كارثة
0: بنات
1: فعلا.
0: شكلهم فعلا حلو جدا وحاطين فلترز وهما مش مقتنعين بشكلهم، وبنات صغيرين جدا
1: ايوه
0: وبيقرروا يروحوا يعملوا حاجات كتير قوي في وشهم وهما مش محتاجين كل ده.
1: مش محتاجين. دي جملة مهمة قوي، خلي بالك، لان انا لسه كنت بحكي مع ناس صحابي بتقولي اصل بصي مناخيري محتاجة تصغر، الجو لاين مع حاجات بقى الجو
0: مأساة.
1: لاين ايه يا جماعة. ومشكلة ان هما بيتكلموا عليها سيريس قوي يعني بجد، وانتي في نفس الوقت حاسة يا جماعة احنا شايفينكم حلوين.
0: ايوه
1: ففي الغالب هو انتي قلتي كومبو، بس هو كله مرتبط ببعضه. يعني انا
0: صح.
1: اصلا في الاول لما بشوف انا بستقبل الحب من ربنا وبمشي معاه رحله، زي ما انت قلتي هي مش طالبه ومش حاجه بنصليها فبتحصل بعدها مده، دي رحله. وبعدين ببدا اعرف انا مين، فبشوف اصلا اللي احنا فيه ده اللي انا محتاجه ولا لا. انت قلتي ده مش محتاجينه.
0: ايوه. وبعدين في حته مهمه قوي كمان في مرحله الشفا دي من المجتمع بيعمله، ان انا استقبل محبه ربنا، هي ان انا ابقى قابله المشاكل اللي عندي. يعني لو انا شايفه ان المجتمع بيقول لي مناخيرك كبيره ولا مش عارفه شكلك عامله ازاي، انا لما احب نفسي زي ما هي اقبلها وابقى متصالحه معاها، ما بقاش ماشيه بمقاييس حد بيقول لي عليها. يعني انا مش ضد ان احنا ان انا اجمل من نفسي شويه او كده، بس فعلا بتقابلي ناس بيبقوا متعقدين.
1: نادو بتقابل كتير، يعني نادو بتقابل كتير، واللي بتكلمكوا دي مهتمه بروحها فهي بتتكلم من الواقع. انت قلتي بجد ان انا في عيوب لازم اتقبلها، يعني برضو جزء من دي جمله مهمه قوي، لان احنا بقينا ماشيين حاسين لا انا لازم ابقى شكلي ستاندرد معين. عارفه نادو ايه المشكله؟ ان الترند ما بيخلصش. يعني اديكي بتشوفي بقى في الميك اب وكده، انت بتلاقي شويه اصل الحواجب تخينه، شويه بترفع، شويه اللون ده هو الترندي، شويه ده مش ترند. فاحنا لو مشينا كده بنوصل لايه؟ يعني قابلتي ناس كده مثلا وانت بتعملي يعني سيشنز او كده؟ اكيد قابلتي ناس حاسه غيريني،
0: لا انا
1: عايزه ما
0: قابلت
1: عرفنيش.
0: طبعا، لا وقابلت ناس ما فيهمش غلطه، شايفين عيوب الدنيا فيهم.
1: واو.
0: اقعدي بقى واقنعيها ان هي مش ان هي كويسه وان هي ما فيهاش العيوب دي كلها، هي مش مقتنعه. فبتيجي تحسي انه هي بجد ملهاش علاقه الشخص ده حلو ولا مش حلو، هي عليها علاقة بانتي مقتنعة بإيه، المجتمع مأثر عليكي إزاي، شايفة ربنا فين في حياتك ومحبته وصلك ولا لأ.
1: بصي أنا أشعرت، تعرفة المجتمع حطينا في دايرة. هسألك سؤال كده افتكرته دلوقتي، عمرك اتحطيتي في ليبل معين؟ يعني حسيتي الناس حطيتك من بره كده بشكلك؟ أنا مثلا عارفة اتحطيت في إيه، بس أنتي حاسة اتحطيتي في ليبل معين قعدتي وقت لازق في دماغك لغاية ما بدأتي الرحلة دي مع ربنا؟
0: طبعا.
1: ايه بقى فاكره الليفل؟ تحبي تشاركيه على الهوا ولا حاسه خليه جوايا بس؟ يعني مش لازم تقوليه، بس قولي لنا كان ايه احساسك. يعني اكيد في وقت حسيتي انا مصدقه ان انا كده.
0: بصي هو مش ليبل وحش، بس مشكله الليبلز ان هي لما بتتحط عليكي هي بتحدك. فانا مثلا لو الناس كلها بتقول لي ذا طيبه قوي، يعني انا مثلا ده اللي حصل معايا، كل الناس بتقول لي انت بجد طيبه قوي وكده، فحسيت ان انا طيبه بس. طب هو انتم مش شايفين بقية الحاجات المعقولة؟ مثلا. وبعدين حسيت طيبة دي معناها ساذجة،
1: ايوه يعني وحشة
0: يعني.
1: يعني اصلا
0: فانت تحسي انه حتى كومنت
1: ضعف.
0: الحلو انت مش عارفة تاخديه عدل، يعني
1: تحسي ان هو كانوا مشكلة فيكي انت طيبة يا حرام، يعني مش انت طيبة عادي،
0: مع ان الناس حاسين ايه ده، دي طيبة قوي، دي بيور هارتد، دي قلبها حلو كده اهو. بس انا حسيت طيبة دي اللي هو يعني سوري يعني دي عبيطة.
1: أيوة فاهمة جدا،
0: مع ان الناس قصدها حلو.
1: أيوة.
0: بس هي الليبلز انا في رأيي هي غلط بكل المقاييس، لانه الشخص عنده جوانب كتيرة من الشخصية وكل حتة بتبين حاجة معينة.
1: ايوه. طب هسألك سؤال تاني، بعد ما ارتبطتي في بنات كتير بتحس انا اصلي مش عارفة احب شكلي، محدش قال لي كلام حلو وبتاع، ولما حد بيقولها كلام حلو من بره بتحس ايه ده، بتنبسط او بتحس ايه ده انا ممكن يبقى شكلي حلو. هل تفتكري لو انا طول عمري او في الوقت ده مش عارفه احب نفسي وجاي حد قاعد يقول انت حلوه انت حلوه انت حلوه، ده بيأثر اكيد، بس ده بيبقى ايناف؟ يعني ده ايناف ان هو يطلع ده، كفايه ان هو يطلع نادم من الزنقه اللي كانت فيها من ناحيه الليبلز ويخليها تحب نفسها؟ فهماني؟
0: بصي أصلاً هقولك حاجة، مفيش حد هيقعد طول حياته يقولك أنت حلوة
1: مفاجأة يا جماعة جاية لكم من الواقع
0: يعني هو مهما قالك أنت حلوة ماشي خلاص هيجيله كام يوم هيبقى فعلا على فكرة شكلك حلو جدا مثلا ورايحين فرح، هو هينسى يقولك يعني فهو مش. وبعدين انت كمان هتحسي انه في النهايه خلاص كلمه انت حلوه دي بقت بتتقلك كده
1: العادي مش بتاعت اول مره.
0: اه

0: تعرف لسه حد في الشغل كان بيقول لي، كنا قاعدين يعني قاعده بنتكلم رجاله وستات، الرجاله بتقول يعني انت لما تشوفي حد شكله حلو هي بجد اول مره بس شكلك بيبقى ملفت، بعد كده هو كله اتس اباوت الشخصيه،
1: ده
0: يعني
1: حقيقي.
0: كله عن الشخصيه، عمرك ما بتحسي ايه ده الله دي جميله النهارده، انت
1: أيوة.
0: من كتر ما بتاخدي على الشكل حتى لو هي جميله قوي الناس ممكن من بره تحس واو، بس انت حاسه يعني عادي، مش وحشه اه بس مش الواو يعني.
1: صح. ولو الموضوع بقى حقيقي بجد يعني ما بين الشخصين او الطرفين، انت كل شويه بتشوفي الشخص اللي قدامك شكله احلى بسبب ان انت شايفه قلبه الحلو
0: واو
1: بجد،
0: شايفاه من
1: يعني
0: جواه يعني.
1: لما بتشوفيه من جواه بتعجبك ضحكته، بتعجبك هزاراته، بتعجبك كل حاجه فيه، لمجرد ان انت بتحبيه قوي قوي قوي، وحتى لو ما كنتيش مقتنعه بيه قبل كده يعني.
0: واو ايوه، دي جمله قويه جدا ورساله لكل واحده بتسمعنا فاكره ان هتبدا تحب نفسها لما حد يحبها، ما
1: لا
0: بيحصلش.
1: طبعا
0: بس هقول لك حاجه، انا
1: دي اخطر حاجه على
0: دي
1: فكره.
0: اخطر حاجه. طب ما تحكي كده.
1: لا اصل انا ما ينفعش ابدا احب نفسي علشان حد حبني، ده معناه ان انا داخل العلاقه دي اخد مش ادي، وما
0: اوكي
1: ينفعش ان انا ادخل علاقه اخد بس، لانه لو كده العلاقه هتنهار.
0: تنهار فعلا.
1: وربنا حطنا ان احنا نبقى اتنين في علاقه واحده علشان احنا الاتنين ندي لبعض، بيبقى فيه ناخد وندي بس ما ينفعش ابقى باخد بس، لان كده هشفط الشخص اللي قدامي.
0: صح.
1: فلو انا مستنيه ابقى مع حد علشان يقول لي حاجات حلوه وعشان انا بقى احسن، ولا انا هبقى احسن ولا هو بقى احسن.
0: احنا كده بصي يعني توكسيك.
1: يعني من الاخر في كلمه، محتاجين نبقى احنا الاثنين عينينا على ربنا، بنحبه وبنستقبل محبته وبنديها
0: بندي
1: لبعض.
0: لبعض نضو. بس قريت حاجه واي بليف قوي في الحته دي، ان الحب بيشفي. يعني انت طبعا لازم تبقي ماشيه رحله مع ربنا، انا مؤمنه. وعايزه اقول حاجه للبنات اللي بتسمعنا، انفست في الوقت ده او استثمري في الوقت ده، وانت سواء سنجل او لسه بترتبطي او حتى وانت مرتبطه، في علاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك. الناس بتفتكر
1: صح.
0: انا داخله زي ما انت بتقولي، وده اللي يمكن بيخلي التوقعات انا عايزه اخد، عشان عمري ما جربت انا ادي لنفسي حاجه اصلا. فماما قريت ان في حته بتقول الحب بيشفي، ايه رايك في دي؟ انا بحس فعلا ان انا ممكن ابقى ماشيه سكه ويلاقي حد، يعني انت مثلا لما ارتبطتي بآسر اكيد في حاجات عمرها ما هتتغير كده كده، بس هل في حاجات حسيتي لما هو، عشان احنا عارفين العلاقه بتاعت ربنا معاه بتفرق، بتشفي حاجات جواكي؟
1: اكيد.
0: ومش بس مش عايزه احد الموضوع في آسر عشان لو حد مش مرتبط بيسمعنا، عامه في علاقات الناس الحلوه اللي حواليكي بتحسي لما بدوكي حب فعلا في حاجات بتتشفي؟
1: اكيد طبعا يعني اكيد. انا بس بحس انه لو الشخص اللي انا بتعامل معاه ده ربنا في حياته فعلا بيعرف ان هو يدي حب، يعني ما ينفعش ان انا اخد حب من حد ما اختبرش محبه ربنا، لان هو مش هيبقى عارف المحبه الحقيقيه دي ايه. ده بجد يعني. لما يبقى معاكي ناس ما يعرفوش ربنا او صحابك او كده، تحسي ان هما بيحبوكي المحبه العاديه، بس مفيش المحبه اللي بجد اللي بتضحي واللي شايفاكي بطريقه كويسه من غير ما تعملي حاجه، واللي فعلا ممكن تبقي
0: وتصبر
1: حاسه
0: عليكي. يعني المحبه اللي بتصبر دي خلي بالك مش سهله خالص،
1: وتبقي حاسه ان هم بيحبوكي لمجرد ان هم بيحبوكي.
0: مش محتاجه دي. بصي بقى، انت قلتي جمله اللي احنا هنقفل بيها، بس ان هم احنا ساعات كتير قوي نقعدوا، وانا بقفش نفسي في الحته دي، او بحس ان انا محتاجه اعمل حاجات عشان هو تحبني، او بقى فاهمه عارفه لما تبقي شخصيات يعني مش عارفه انت وقعتي في الحته دي وفي وقت ولا لا، بس حاسه انا لو عملت كده هيحبني اكتر سنه.
1: طبعا لو هزرت الهزاره دي الناس هتحسني لذيذه،
0: والناس ساعات بتقول لك كده، بتقول لك ما تجربي مش عارفه ايه عشان يحبوكي او يعجبوا بيكي او تلاقي مكان وسطهم، اكن في دور المفروض
1: يعني. علشان بس ما نبقاش متلخبطين، هو في دور ان انا اشتغل على شخصيتي ودور تجاه العلاقات. يعني انا ما ينفعش ما بسألش عن الناس وابقى مستنيه منهم بقى يعني ان هم يعدوا لي بلاد، بس في نفس الوقت انه لما انا تبقى علاقتي بالناس كويسه، لو هم علاقتهم بربنا حلوه هيوصل لي المحبه دي.
0: عارفه وانت بتتكلمي حسيت المحبه دي نوعها ايه؟ امان. يعني في نوع من الامان كده، اللي هو انا عارفه وانا في اسوأ حالاتي انا مقبوله محبوبه، لو انا في الفتره دي واقعه هلاقي اللي يسندني. وده يمكن المحبه بتاعه لما يكون شخص فيه علاقه بربنا، هو ده نوع الحب اللي بيديه للعالم، مش بيعرف يديه قوي.
1: صح.
0: العالم دايما مستني اعملي واحد اتنين تلاتة عشان عارفه اكنه صح صح انت كده حبناكي خلاص. طب عايزاكي تقولي دلوقتي رساله لكل واحده بتسمعنا، واكنها جاي تعمل لك عندك سيشن ميك اب، وتقول لك انا شكلي وحش قوي وعمري ما حبيت شكلي، ويمكن وقت كتير في حياتها كانت بتسمع انتي مش حلوة زي فلانة، انتي شكلك مش حلو زي علانة، مقارنات. ساعات احنا مش بنحط نفسنا في مقارنات، خلي بالك، على قد ما تحطينا يعني توجدنا بنقارن، فدي برضو عشان نطلع منها مش سهلة قوي.
1: طيب اول حاجة هقولها انه نفسك غالية قوي، فلازم تبقي عارفة كده، وهي غالية علشان يعني يسوع قال كده وربنا قال كده، بكل حاجة ممكن تتعامل هو قال كده، هو جه ومات علشانك. فانت محتاجة تبقي فاهمة انه حتى لو الناس أساوا إليكي، حتى لو انت عندك مفاهيم غلط، اعملي حاجة كويسة لنفسك بانك تغيري المفاهيم دي.
0: واو.
1: ودي هتبقى حاجة بتغير حياتك كلها، ودي مشيئة ربنا لحياتك ان انت تعيشي اللي هو شايفه ليكي. فبغض النظر عن شكل أو الحاجات السطحية على قد ما هي بتفرق، لكن خليكي عينك على ربنا وعرفي هو شايفك إزاي.
0: بجد فرق معايا جدا، ونفسي فعلا كل بنت بتسمعنا النهاردة، مش عايزة أقول كلام بس فعلا زي ما رادو كانت بتقول، ناس كانت بتقولي حبي نفسك، وحاسة المفروض أعمل إيه يعني، أحب نفسي أعمل إيه؟ تعالي النهاردة جربي تحبي نفسك بجد بقى، مش اللي هو يعني تروحي كده تمشي الرحلة دي، علشان أنا حاسة مفيش حد فينا يستحق يبقى قاعد محشور في ليبل إنه مش حلو كفاية، إنه مش محبوب كفاية، إنه محتاج يعمل كتير قوي عشان يتحب. وزي ما أنت قلتي إحنا مش شغالة على نفسنا على الجنب مش عشان نحاول نثبت حاجة لحد. شكرا قوي يا ندودة، استمتعت. هنتقابل في حلقات كتير يا جماعة، استنونا مرة جاية تيبس اند تريكس عن الاي لاينر. شكرا.
2: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. بعد عمر 102 سنة توفيت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الأم. ولدت عام 1900، وكانت مراسيم جنازتها في 9 أبريل عام 2002. 102 سنة تابع ملايين البشر في كل قارات العالم وداعها. كانت ترقد في كفنها في تابوت ضخم، وما أن أغلق التابوت على الجثمان حتى وضعوا إلى جوار التابوت، وضعوا فوقه تاجه المرصع بأفخر الجواهر وقطع الماس والأحجار الكريمة النادرة، وإلى جوار التاج صليب. التاج والصليب، التاج والصليب كلاهما يعبران عن مركزها وإيمانها، عن مسيرها ومصيرها. يعبر التاج والصليب عن حياتها الأرضية والأبدية، عن الحياة الوقتية والأبدية. التاج والصليب يعبران عما يتركه الإنسان وما يحتفظ به. إنه يترك التاج ويحتفظ بالصليب. ينتهي العرش والسلطة والجاه والمركز والقصر، ويبقى الإيمان. في الدقائق القليلة القادمة سوف نلقي نظرة على السماء. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوجه معكم وبكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ بهذه المناسبة تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27. يقول المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. أكرر الآية مرة أخرى، بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27. يوحنا 6 27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. من فضلك كرر الآية مرة أخيرة معي بكل احترام وتقدير. احفظ الكلمة تحفظك الكلمة. يوحنا 6:27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فاصل ثم نواصل حيث نلقي نظرة على السماء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي تحدثت عن رحيل الملكة إليزابيث الأم التي عاشت 102 سنة. وضعوا فوق تابوتها وضعوا التاج، تاجها المرصع الجميل الفخم الغالي والصليب. ولا يبقى للإنسان في عالمه هنا شيء على الإطلاق. واضح أننا دخلنا إلى العالم بلا شيء وأننا سنخرج منه بلا شيء أيضا. تركت التاج، فهل لها يا ترى حياة أبدية في صليب يسوع المسيح؟ فحين تنتهي الحياة بكل ما فيها تبقى الأبدية بكل أمجادها. تنتهي الدنيا وتبدأ السماء. بالمناسبة الكلمة الدنيا تعني الانخفاض، شيء الدني، الدنو، الانخفاض، الدنيا. وعكس ذلك، عكس الدنيا، السماء، من السمو والارتفاع. والكتاب المقدس يحدثنا عن أن السماء مكان. هناك ثلاثة سماوات. السماء الأولى سماء الطيور التي نراها، والسماء الثانية هي سماء الأفلاك، والسماء الثالثة هي سماء الله. السماء الأولى سماء الطيور، الهواء الذي نتنفسه،

عندما نغني ونرنم يا سيدي، لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك، أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك، سماء الطيور وسماء الفلك. ثم السماء الثالثة هي سماء الله. إلى هذه السماء اختطف الرسول بولس كما نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12، اختطف إلى السماء الثالثة إلى الفردوس، وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. هذه هي السماء، هي سماء فردوس الله. تحدث يسوع مرة مع معلم اليهود نيقوديموس وقال له: إن كنت أقول لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. السماء إذن مكان، السماء مكان نزل منها شخص المسيح، وصعد إليها شخص المسيح، وفيها على الدوام شخص المسيح. المسيح والطريق إلى السماء. قال المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وعودة إلى حديث المسيح مع نيقوديموس، تحدث المسيح مع نيقوديموس وقال له الحادثة المشهورة، قال له: كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للسماء. وما دمنا نتحدث عن السماء، فدعني أذكر نفسي وأذكر كل واحدة وواحد فينا أن هناك ثلاثة شخصيات انتقلوا من الأرض إلى السماء دون الموت. الشخصية الأولى هي شخصية أخنوخ. أخنوخ تقي، عاش مع الله حياة تقية. عاش أخنوخ 365 سنة. يقول الكتاب: ولم يوجد، لم يعثر عليه أحد، لأن الله نقله. يمكن وهم بيتمشوا كل يوم مع بعض وأخنوخ بيتكلم مع ربنا، أخنوخ يقول لربنا: خليك معايا شوية. وبعدين ربنا في يوم من الأيام قال له: لا، أنت غالي علي أخنوخ، تعال أسكن عندي على طول. والشخصية الثانية بعد أخنوخ هي إيليا، الذي صعد إلى السماء في مركبات فخمة عظيمة من نار. والشخص الثالث هو شخص الرب يسوع الذي صعد إلى السماء بعد أن أكمل فداءه وعمله وخدمته. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إنني أؤمن أن السماء مكان، وأنها موجودة، وأن الرب يسوع في السماء، وأنه لا طريق لنوال الحياة الأبدية في السماء إلا من خلال شخص ربنا يسوع المسيح. هل لك يقين في نوال الحياة الأبدية؟ أصلي أن تفعل هذا، وأن تطلب من الرب أن يمنحك هذه الحياة بالإيمان بالمسيح. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أرحب بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أذكركم بالآية يوحنا 6:27، قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. يوحنا 6:27. تعالوا بنا من خلال ثقب الكلمة المقدسة نتلمس نظرة إلى السماء. في سفر الرؤيا أصحاح 4 نلتقي بهذا المشهد الجميل البديع، إذ يصور لنا يوحنا الرائي هذا المشهد عن السماء. يقول: إذا عرش موضوع في السماء. كم نشكر الرب من أجل السماء، لكن أجمل ما في السماء هو العرش، وأجمل من هذا العرش هو الجالس على العرش. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وحوله 24 عرشا. نشكر الرب من أجل الجالس الذي أكمل العمل. بعد أن أكمل العمل الفدائي صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة، حوله 24 شيخا. على العروش 24 شيخا جالسين، 24 شيخ جالسين، يمكن 12 منهم يمثلوا المؤمنين الذين أتوا من الأصل العبراني من الأمة اليهودية، و12 يمثلوا الأمم الذين أتوا للإيمان بالمسيح. إنهم في وحدة واحدة حول العرش الواحد، حول شخص الرب الواحد الذي أتى لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، الذي أتى صانعا سلاما بين الاثنين. 24 شيخ جالسين. نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المقام البهي الجميل الجليل. بعضهم فقير، بعضهم ربما حكمت عليه الأرض، لكن هنا نراهم وهم يجلسون على العرش. يقول: متسربلين بثياب بيض، ما أروع حياة النقاوة والقداسة في خوف الرب، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. يا له من تتويج رائع. ثم يقول الرب أنه إن الرائي نظر أربع حيوانات، الأربع حيوانات: الثور الذي ربما يرمز إلى الأمانة، والأسد الذي يرمز إلى القوة، والإنسان الذي يرمز إلى الذكاء، والنسر الذي يرمز إلى الرفعة. ربما هي تشكل الخليقة كلها، الكائنات كلها. وهذه الحيوانات أو هذه الكائنات الحية تهتف نهارا وليلا: قدوس قدوس قدوس الرب القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. والأربعة والعشرون شيخا يخرون ويسجدون ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين، وهذه الآية المحورية في هذا الأصحاح: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ما أروع هذا المشهد العظيم! كنيسة واحدة تضم كل المؤمنين في كل العصور من كل العالم، من كل الألسنة والشعوب والقبائل، وهم يسجدون وهم يعبدون وهم يمجدون شخص الرب. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء. ما بدأ به سفر التكوين أصحاح 1 بالخلق يختم به سفر الرؤيا ويقول: لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هل لك يقين في نوال الحياة الأبدية؟ هل حجزت مكانك في السماء بناء على الإيمان بشخص المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. والآن أتينا إلى تحدي التطبيق. كل واحد فينا يسافر إلى بلد أو يهاجر إلى بلد، يحول جزءا من ماله أو يحول كل ماله إلى البلد التي سيهاجر إليها. وأنا أقول لنفسي ولكل واحد فينا: ترى هل نحن نعمل فعلا للطعام الباقي للحياة الأبدية؟ هل تقول مع الرسول بولس لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ هل تقول معه لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح؟ هل تضع ثقلك وجهادك وإرادتك وحياتك وتقول قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل؟ إنني أصلي من كل القلب أن تضع الأبدية أمامك وأن تحول كل ما تملك لنوال الحياة الأبدية في المسيح. والآن إلى ختام الكلام، للرب بالروح اسجدوا في زينة الكمال، ولاسمه تعبدوا بالخوف والإجلال. هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربا على الكل. أمامه تيجانكم ألقوا بلا مهل، وتوجوه وحده ربا على الكل. بقوة لاسم يسوع أشدوا وأنشدوا، مع الملائكة له نكسو ونسجد. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة عونا في حينه. يا رب بنشكرك إن روحك عايش فينا وإن أنت عايش معانا وفي كل اللي بنمر بيه. جايين النهاردة نكرمك ونرفعك، بنديك كل تسبيح وكل مجد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. نتغير إلى صورة المسيح عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، لكي نكون مشابهين صورة ابنه، الصورة اللي مكتوب عنها نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أشكرك يا رب من أجل هذه الصورة. أهلا وسهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح، ونحن نتغير إلى صورة المسيح عن طريق عاملين هامين جدا، هما الكلمة والصلاة بفعل الروح القدس. فنحن نقرأ الكلمة والروح القدس يفهمنا هذه الكلمة، ونحن نصلي بالروح القدس، والروح القدس من خلال الكلمة والصلاة يشكلنا لكي نصبح مشابهين صورة ابنه. في الحلقات الأخيرة تحدثت عن الصلاة، تحدثت عن أفكار خاطئة في الصلاة، تحدثت عن